الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Music, really good music.

إمارة اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارة اف ام.

نظام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة ما بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثالث.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات.

الكل شركاء في خدمة ورفعة هالوطن، كل شخص يؤدي دوره بإخلاص يضيف حجر في بناء المسيرة، المعلم في مدرسته والطبيب في مستشفاه والموظف وين ما كان موقعه في مجال عمله، والأم والأب داخل الأسرة، والشاب

اللي يبتدي خطواته الأولى. قد تختلف الأدوار لكن الهدف واحد، أن تبقى الإمارات أقوى وأفضل وأكثر ازدهاراً.

ونقول يا هلا وسهلا ونقول يا صباح الورد لكل من يسمعنا، لكل الأشخاص اللي اختاروا إمارات FM في هذه اللحظات. نحن وياكم مثل ما تعودتم من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 توقيتنا اللي تعودتوا عليه خلال هذه الفترة. درب السلامة لكم وين ما كنتوا، وين ما كانت وجهتكم في هذه اللحظات، سواء كانت الشوارع سالكة في دربكم ولا كانت مزدحمة. أهم شيء إنكم مروقين ويانا، ما يقضكم شيء ولا يوتركم شيء ولا يضايقكم شيء مع بداية هاليوم. إن شاء الله يا رب تكملون هاليوم بسعادة دائمة يا رب العالمين. صباح الخير فاطمة الزعابي، صباح الخير الجلمود، صباح الخير الشمري، حياك الله معانا. أيضا في أحلى صباح نقول مرحبا الساع، مرحبا الساع، مرحبا الساع بنورة، مرحبا بك يا نورة، حياك الله معانا. أيضا تواصل من ساهر الليل، يا هلا بساهر الليل، حياك الله. مكلوفين يا مرحبا يا مرحبا. أحلى صباح لكم أصدقائنا وين ما كنتوا. ابتدينا إذن معاكم وهذه تحياتي راشد عتيج، ويلا نعيش معاكم أحلى اللحظات الصباحية.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

تبون في سين جواب السؤال الأساسي ولا السؤال الاحتياطي؟ يلا استفتاء كذي سريع لطيف. الأساسي فاطمة تقول. يلا منو يزيد؟ الأساسي ولا الاحتياطي؟ الاحتياطي بعدين تقول. لا بنختار شيء واحد ترى ها؟ الأساسي من سمو. على طول. انزين لولي تقول الأساسي. يلا وينكم مصحصحين؟ نحن معاكم إذن على لايف إمارات اف ام. اللي حاب يتابعنا نحن موجودين بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو تيك توك لايف وأيضا من خلال موجاتنا المختلفة. شكرا فاطمة واللي دائما تزودنا بموجات الإذاعة من داخل الإمارات. قوات شاء الله يا فاطمة. لو كنت تسمعنا من بوظبي على 95.8 وفي العين 94.9 ودبي والشارجة 97.1 ولو كنت في الفجيرة وأيضا في رأس الخيمة تقدر أيضا تكون معانا عبر الترددات 88.5 و103.9. انزين انزين يا جماعة الخير، الأساسي ولا الاحتياطي شو ودكم؟ أمدي يقول السؤال الأساسي. مهند السؤال الأساسي. أحمد عاد أحمد قال لا بغير، خلني أشوف شو سالفة الاحتياطي، عندي فضول ليش كلهم راحوا صوب الأساسي. جبرني الشوق الأساسي. يبون السؤال الأساسي. الأساسي دوم مهم ويمكن الاحتياطي بعد، ما تدرين؟ نباهم الاثنين.

لولي. ايضا اس اتش كي نبى السؤال الاساسي، تبون السؤال الاساسي. السؤال يقول شو اكثر غرض عندك لاستخدامات غير استخدامه الاصلي؟ يلا، شو اكثر غرض موجود عندك له استخدامات غير استخدامه الاصلي؟ على فكره يمكن يكون عندك اكثر من غرض، فاخذ راحتك، بتشاركني بغرض، غرضين، ثلاثه، اربعه، عشرة، المجال مفتوح لك. خبرني على 3666 مليمرات على اتصالات ودو، ونحن معاكم بصوت الصورة على تيك توك لايف إمارات FM راديو. اقرأ تعليقاتكم بعد لحظات.

0: غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: تبون السؤال الأساسي، وهذا هو السؤال الأساسي: أكثر غرض لاستخدامات غير استخدام الأصلي بالنسبة لك. زين، يوم تذكروا لي الغرض اذكروا لي شو الاستخدام الآخر اللي تستفيد منه فيه أكثر. جبرني الشوق الموبايل. أنا اللي فهمته من الرسالة أن الموبايل تحول منظرة بالنسبة لك. القلم في شو تحديدا؟ غراش الماي كيف؟ واز قوطي قوطي الماكنتوش في شو بالضبط؟ لا، ما بنغير السؤال يا مهند، انت اخترت. صباح الخير من الجاسح، يا شاء الله معانا في احلى صباح. ما نبغى نسوي دعاية اليوم حق علامات تجارية معينة. غراش الكذا، انزين في شو؟ فكروا شيء والله شيء وايد اشياء لو بس تقعد تفكر فيها. خص في البيت. انزين، علب البيض لزراعه البذور مثلا. ولد الحماد الرفاعي، حياك الله، ونقول صباح السعاده لك ولكل من يسمعنا من مملكه البحرين الحبيبه. راكان يقول مفتاح السياره في شو بالضبط؟ شو الاستخدام الاخر؟ يعني خلونا نقول مثلا علب البسكوت على سبيل المثال، تبدأ بالبسكوت وتنتهي بشو؟ بخيوط وإبر ومسامير وأغراض ما لها علاقة أساسا بالأكل. غرشة الماي تعودنا أنها تكون للشرب، تتحول لري النباتات، تعبئة سوائل مختلفة. ومرات البعض يستخدم الغراش هذه كوزن خفيف إذا راح يبتدي بعض التمارين الرياضية. القلم يتحول إلى إطار صورة، الجرايد لتغليف الهدايا. لا، يبالكم تفكرون أكثر وأكثر. يلا، شو أكثر غرض بالنسبة لك أو بالنسبة لك لاستخدام غير استخدامه الأصلي؟ الجرايد صح كانوا للتجليد ومفارش للأكل،

عاد الكرسي صدق محللينه فجأة كذي يتحول لشماعة ملابس رسمية بعد. ها اعصر مخك يا مهند، راجعين بعد دقايق.

الكوب يتحول لشمعة، الميت تقول جهاز المشي يتحول لعلاقة ملابس، الشماعة نعلق فيها الشنط من فاطمة، فرشة الأسنان يمكن استعملها للصبغ أو تنظيف الأشياء وخاصة الأشياء الدقيقة. جبرني الشوك، شكراً.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: يومك ممكن يكون عادي،
6: الأهم
7: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
8: لو سادة على سبيل المثال ما تتحول لداعم لللابتوب على سبيل المثال، اليوم إذا نتكلم وياكم يا ترى شو أكثر الأشياء اللي لها استخدامات بالنسبة لك غير استخداماتها الأصلية؟ شكلكم ما بمصحصحين عدل اليوم، ظهر يبالكم ويكند. زين قربنا من الويكند، يعني المفروض النشاط يكون على أشدة، يعني إذا فعلا كان النشاط اليوم يعني لك عليه شوي. مصحصحين فاطمة تقول شكرا لك يا فاطمة. زين خلونا نستعرض مشاركاتكم. وين وصلنا في المشاركات؟ صندوق كسر العود نحط فيها بعض الاكسسوارات. اسفنجة من سمو فاطمة تقول اسفنجة المواعين كاتم للصوت الخارجي أثناء أو إذا بتسجل، والله فكرة. زيت الكذا ممكن نلمع به الجلد أو الأحذية الجلدية والحقائب. مجيد صباح الخير يا مجيد. طيب وين وصلنا في المشاركات؟ وين وين وين سويتش السي ما أدري شو هالعادة هذه حق الأذن، ما ودي أروح العادة الحين هذه يا بن حمد. طيب الثلاجة غير حفظ الطعام طبعا داخلها تتحول لسطح لتعليق الملاحظات والمواعيد واللوحات والمغناطيس وغيرها وغيرها وغيرها. وشو بعد؟ خلونا نفكر، لا بتكتشفون أشياء وايد لو بس إنك تركز شوي في البيت. ما شاء الله وايد أشياء استخداماتها غير استخداماتها الأصلية، ويمكن حتى في المكتب، ويمكن عندك في الموتر بعد. Oh, oh, oh. شو اللي صح يا مهرة؟ يلا شاركينا وخبرينا يا ترى، وخبرني اللي تسمعني في هذه اللحظات شو أكثر الأشياء اللي استخداماتها بالنسبة لك غير استخدامها الأصلي. 3666 على الأسمس معاكم بالصوت والصورة، كذلك على تيك توك لايف إمارات FM راديو. علبة البسكوت تستوي علبة خياطة من السلوي.

مرزوقي صباح الخير، يعطيك العافية. نسمة صباح النور. مهند يقول الكرتون يا أخي صدقني. إنزين شو بلا الكرتون؟ علبة الكاكاو للخياطة من زوزوم، إطار السيارة تصبغة وتحول لكرسي من فاطمة.

0: نستعرض ياكم أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. استقبل المشاركين في ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام رئيس الدولة: ندعم جهود تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا. حريصون على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام. ترأس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن محمد بن راشد: مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكافة بل بكامل طاقتها. محمد بن راشد يوجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد. محمد بن راشد: حكومة الإمارات لا تتوقف وقراراتها مستمرة، هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق. خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة EMD لحلول الذكاء الاصطناعي. بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك، التنمية الأسرية تطلق ميثاق على نهج أم الإمارات. مصدر تعزز دور الكفاءات النسائية الإماراتية بقطاع الطاقة النظيفة. وفي الاتحاد أيضا لهذا اليوم: التربية والتعليم تحدد مراحل التقييم للطلبة خلال العام الدراسي. تقنيات ذكية تعيد رسم مشهد الصيد والفروسية. هيئة أبوظبي للإسكان تعلن بدء حجز وبيع 1500 وحدة سكنية في مشروع غرب بنياس السكني. بلدية الظفرة تنجز صيانة طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي. مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي يعتمد الأعمال الفائزة بدورتها 25. وبمشاركة أكثر من 1200 شاب وشابة، غطاريف يبدأ مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية شباب الإمارات للمستقبل.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543

0: 216 تطبق الشروط والأحكام.
1: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

رحلتك الجاية راح تكون أكثر مكافأة إذا حجزت رحلات الطيران والفنادق عبر Make My Trip باستخدام بطاقة Emirates MBD MasterCard، والحصول على خصم فوري بنسبة 30%، بالإضافة إلى مكافأة تضاف إلى محفظتك في Make My Trip. هذا العرض راح يستمر لين 11 سبتمبر 2026.

علي صباح الخير يا علي محمد، حياك الله معانا في أحلى صباح جوكر. يا مرحبا بالجوكر. منو يغني الأغنية اللي سمعناها؟ أعتقد أغنية هين، وقتها كانت لعصام كمال يا فاطمة، شكرا لك. الكرتون نوري فيه الضوء من SHK في استخدامات أخرى يعني. استعرضنا إذن معاكم آخر المشاركات اللي وصلتنا، يا ترى شو أكثر الأشياء اللي تستخدمونها في غير استخداماتها الأصلية؟ وأنا متأكد إن في أشياء وايد بعد تستخدمونها غير استخدامها الأصلي، بس لو تصحصحون شوي بعد حبتين كذي وتفكرون فيها بتكتشفون وايد أشياء حولنا.

مكملين معاكم إذن في أحلى الصباح على إمارات اف ام. بعد لحظات خلكم معانا، نحن مكملين معاكم لين عشر على الهواء.

0: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك. عام دراسي جديد
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق، أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات، وضمان للمركبة ل6 سنوات، وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
7: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

في مبادرة وطنية جديدة تعكس المكان الراسخة للمرأة الإماراتية ودورها في مسيرة المجتمع والتنمية، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الله يحفظها ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاق وطني للمرأة الإماراتية، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. الميثاق يستلهم رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ويضع مجموعة من القيم والمبادئ اللي تعزز حضور المرأة الإماراتية كشريك أساسي في الأسرة والمجتمع ومسيرة التنمية، مع التمسك بالهوية الوطنية والمحافظة على المكتسبات ونقلها إلى الأجيال القادمة. الميثاق يتضمن 8 التزامات وطنية، ميثاق على نهج أم الإمارات في مقدمتها جعل الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة جزء راسخ من الفكر والسلوك والممارسة، والسعي الدائم إلى التميز في التعليم والعمل والابتكار، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات. هذا الميثاق يركز على مكانة الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وأهمية تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، إلى جانب تحقيق التوازن بين الطموح المهني والمسؤوليات الأسرية والمجتمعية. الميثاق أيضا يؤكد على تعزيز التواصل والترابط بين الأجيال، والاستفادة كذلك من خبرات كبار المواطنين وحكمتهم، وتقدير ما قدموه في مسيرة بناء الوطن بالتوازي مع المساهمة في إعداد أجيال واعية ومعتزة بهويتها وقيمها الوطنية وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار. إذن ميثاق على نهج أم الإمارات يدعو المرأة الإماراتية إلى دعم المبادرات اللي ترتقي بجودة الحياة وتعزيز التلاحم المجتمعي والتنمية المستدامة،

ما بالمفروض ان رسائل الفويس نوت اللي نسجلها بالواتساب او اي تطبيق اخر يفي بهذا الغرض، انك تسجل فويس نوت فقط من دون ما تتواصل هاتفيا مع الطرف الاخر. مش المفروض ان الرسائل هاي تكون عفوية؟ ولا لا؟ شو رايكم؟ تتفقون ان الرسائل الفويس نوت انها تكون او لازم انها تكون رسائل عفوية، ولا تحسون لا الموضوع شوي مختلف؟ سمو تقول كذي وكذي، نص ونص. عفوية اكيد. تتفقون انها لازم تكون عفوية؟ على حسب الموضوع. ايضا رسالة وصلتني على حسب الموضوع. حسب الموضوع ولا حسب الأشخاص؟ حدد معاي وركز معايا. الرسالة تكون عفوية على حسب الأشخاص ولا على حسب المواضيع؟ حسب الأشخاص من SHK. معناته ما بعفوية 100%، ولا شو رايكم؟ يعني بالنسبة لك المكالمة الهاتفية تكون أكثر عفوية من الرسالة، خلنا نقول رسائل الفويس نوت أو الرسائل التسجيلية اللي قاعدة تسجلها للطرف الآخر، ولا لا؟ نبرة الصوت من فاطمة تقول هي اللي تحدد. نبرة الصوت هي اللي تحدد. يلا فكروا فيها شوي حبتين كذي، وراجعين بعد دقايق في أحلى صباح، مكملين لين 10 على هو إمارات FM.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحوب راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: أحلى صباح يا
6: هني.
5: إيقاع الصيف على هواه.

الموت تقولون مفروض انها تكون عفوية، شو اللي خليك تعيد التسجيل اكثر من مرة قبل ما طرش الرسالة الصوتية؟ وهل انت منهم اساسا يعني انك تعيد التسجيل مرة ومرتين وثلاثة قبل ما طرش الرسالة النهائية؟ شو اللي خليك تعيد التسجيل عيال؟ مفروض انها تكون عفوية مباشرة منك للطرف الآخر. نبرة واحدة ممكن تغير معنا جملة كاملة. من فاطمة: أحمد صباح الخير يا أحمد، حياك الله معانا. الرسائل الصوتية ما تنقل الكلام ولكنها تنقل الحالة اللي قيل فيها الكلام. كريم صباح الخير يا كريم.

يلا، شو اللي خليك تعيد التسجيل أكثر من مرة إذا كانت الرسالة خلنا نقول الفويس نوت اللي راح تطرشه للطرف الآخر مفروض أنه يكون عفوي؟ شو اللي خليك تعيد تسجيل الرسالة أكثر من مرة؟ وكم مرة تقريبا تسجل وفي نص التسجيل تمسح مع أنك تكون خلاص واصل للنهاية وترد تسجل من جديد ويمكن حتى تعيي في النهاية وما طر الشيء؟ وشو الأسهل بالنسبة لك، أنك تطرش فويس نوت للطرف الآخر ولا أنك تتواصل معاه بمكالمة هاتفية وتنهي الموضوع أول بأول؟ يوم تيلي ضحكة أحذف على طول من فاطمة، بس الرسالة بدايتها تسجيلها يكون مختلف عن يوم تعيدين التسجيل أكثر من مرة. هنا يمكن حتى تفقدين العفوية أكثر وأكثر.

0: هالصيف بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: رسالة الفويس نوت نقدر نقول إنها أقرب لرسالة عفوية قابلة للتعديل. ركزوا، رسالة عفوية قابلة للتعديل. وأول ما تعطينا التقنيات اليوم فرصة أن نعيد ونصحح ونختار النسخة الأفضل، على طول نبدأ نستفيد من هالفرصة ولا الوهقة. خاف تقول شيء وما يكون عندك أي مجال للتراجع، فاليوم التقنية قاعدة توفر عليك الفرصة هذه، بحيث أنك تقدر تعدل، تقدر أنك تمسح، تقدر أنك تعيد التسجيل أكثر من مرة. فنقول أن الفويس نوت كلام ولكن بدون ضغط اللحظة، يعني أنت بتطرش الرسالة التسجيلية هذه في الوقت اللي يناسبك والمكان اللي يناسبك ومتى ما كان مزاجك مناسب أنك تطرش هذه الرسالة. فلو كنت تكلم شخص وجها لوجه أو تجري مكالمة وياه، فالكلمة اللي تطلع منك ما تقدر تمسحها، ما تقدر أنك تعدلها مثل ما يصير وياك أثناء التسجيل، وهذا الشيء يعطيك مساحة ما بموجودة عادة في الحديث المباشر. الباحثين يصنفون الرسائل الصوتية ضمن أشكال التواصل غير المتزامن، أي أن المرسل والمستقبل ما يحتاج أنهم يكونون متواجدين ويتفاعلون في اللحظة نفسها. اطرش اليوم أو خلنا نقول خلال هالساعة الفويس نوت، عقب ساعتين يرد عليك، يعني ما في تزامن في الرد. وهالنوع من التواصل يعطينا وقت أكبر علشان نبني الرسالة اللي نبغى نطرشها للطرف الآخر ونراجعها مقارنة بالكلام المباشر. والصوت هني يكشف أشياء أكثر من الكلمات. لو كتبت لا عادي ما بمشكلة، القارئ عند الكلمات فقط، لكن لو قلتها بالفويس فيمكن تكون النبرة مختلفة. لا عادي ما بمشكلة، فهني دخلت عناصر إضافية: نبرة الصوت، السرعة، التردد، التوقف والتشديد على بعض الكلمات، وارتفاع الصوت وانخفاضه. دراسة قارنت الرسائل الصوتية بالبريد الإلكتروني أشارت إلى أن الصوت يمكن في بعض الظروف أن يقلل غموض الرسالة، لأن المستمع يحصل على معلومات ما توفرها الكلمات المكتوبة وحدها، لكن هالميزة نفسها تخلينا أكثر انتباهاً لطريقة حضورنا. أثناء الكلام أنت مشغول علشان تنتج الكلمة، لكن لما تسمع تسجيلك تتحول فجأة من المتحدث إلى الجمهور المتلقي، وتبدأ تسمع أشياء ما انتبهت لها أثناء التسجيل. كم مرة تستوي وياكم يعني بمجرد ما تطرشون إرسال أنت خلاص يعني مقتنع أنك تطرش الرسالة، ترد تسمع التسجيل حتى من عقب ما طرشته؟ وهل أنت من النوع اللي غالباً ما تمسح هذا التسجيل وترد تسجل من جديد بعد الإرسال؟ ولا لا؟ فنحن أحياناً ما نعيد التسجيل الأول لأنه كان سيء، ولكن هالمرة سمعناه بإذن الناقد. فالبعض يعيد التسجيل أكثر من مرة لأنه يبى يكون عفوي، بس بطريقة كيف؟ بطريقة مرتبة. ومن هني يظهر نوع بسيط من مراقبة الذات، الراجع أنفسنا، لأن المنتج النهائي راح يوصل الطرف الآخر كقطعة واحدة مكتملة، وما بلحظة كلام تختفي فوراً من دون إعادة.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

أبو ظبي للصيد الفروسية 2026 لا زال مستمر في العاصمة أبو ظبي، ونقدر نقول يعتبر مساحة للأطفال وبرفقة أسرهم للمتعة والتعلم والتعرف أيضا عن قرب على الصقارة والفروسية والحرف التقليدية والضيافة الإماراتية. في تجربة الأطفال هالعام التراث لا يقدم لهم كمعلومة فقط، وإنما كتجربة يعيشون تفاصيلها بأنفسهم. يشاهد الطفل الصقور والخيول والسلوقي ويتفاعلون مع الحرفيين والمتخصصين ويشاركون في الورش والأنشطة، وبالتالي تتحول الزيارة إلى رحلة معرفية قائمة على المشاهدة والتجربة والممارسة. من أبرز الوجهات المخصصة للأطفال قرية الصيد الفروسية للصغار، واللي تم تصميمها على هيئة مخيم تراثي يحاكي البيئة الصحراوية وتضم أيضا 5 مساحات ثقافية للصغار، بل تتيح للصغار الانتقال من مجرد المشاهدة إلى المشاركة الفعلية. أيضا ركن الصقارة يتعرف الأطفال إلى الصقور وأنواعها وصفاتها وأساليب تربيتها والعناية بها وتدريبها، إضافة إلى التعرف بصورة مبسطة على أساسيات التلواح وطرق تدريب الصقر. الرسالة هني ما تقتصر بس على تعليم مهارة الصيد، وإنما تمتد إلى تعريف الطفل بما تحمل الصقارة من قيم الصبر والمسؤولية والرفق بالحيوان. يستقبل أيضا اسطبل الفرسان الأطفال لتعريفهم بمكانة الخيل في التراث الإماراتي، وتتيح عروض الفروسية وورش العناية بالخيل للصغار التعرف إلى الطرق الصحيحة للتعامل معها والأدوات المستخدمة في تنظيفها والعناية بها. أيضا مساحة صناع الأثر، الطفل طبعا يصبح جزء من التجربة من خلال تزيين براقع الصقور وتلوينها وتنفيذ أعمال فنية مستوحاة من الخيل والصقور والاحتفاظ بما يصنعه كتذكار يوثق زيارته للمعرض.

في بيت القهوة يعيش الصغار إذا تجربة مختلفة، تبدأ من حبة البن نفسها وتنتهي بالفنيان، بحيث يتعرفون على طرق إعداد

القهوة وتقديمها إلى جانب آداب الضيافة الإماراتية. امتد الجانب التعليمي أيضا إلى مجلس التعلم والورش الموجهة للشباب إلى جانب برامج توعوية تقدمها شرطة أبوظبي في مجالات الشرطة المجتمعية والتوعية بمخاطر المخدرات، إضافة إلى الموضوعات اللي تتعلق بالغوص الحر والأنشطة الخارجية. تتواصل الرحلة أيضا مع إرث السلوقي العربي، واللي يعرف الصغار بمكانة السلوقي بوصفة رفيق لأهل الصحراء ودور التاريخي في رحلات الصيد وصفاته المعروفة بالسرعة والذكاء وأيضا الوفاء والقدرة على التحمل. وبمناسبة الحديث عن السلوقي العربي، في خطوة جديدة لتعزيز حضور الرياضات التراثية في دولة الإمارات، راح تقام النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026-2027 في دولة الإمارات، واللي راح تستضيف منافساتها منطقة العين والظفرة. هذه البطولة تهدف إلى تطوير سباقات السلوقي العربي ضمن منظومة احترافية متكاملة تشمل التسجيل والتصنيف وتنظيم المنافسات وفق معايير فنية وتنظيمية دقيقة. تنطلق البطولة إذن يوم 7 نوفمبر 2026 بمنطقة العين، وعقبها راح تنتقل المنافسات إلى منطقة الظفرة بتاريخ 14 نوفمبر. تشمل مجموعة من السباقات لفئتي الذكور والإناث، تبدأ بسباقات السرعة لمسافة 1000 متر وسباقات المسافة المتوسطة لمسافة 1500 متر وصولا إلى سباقات القدرة والتحمل لمسافة 2000 متر. راح تستكمل منافسات البطولة بالجولات النهائية أيام 27 فبراير وتاريخ 6 وتاريخ 20 مارس 2027. تتضمن إذن البطولة برنامج متكامل من الفعاليات المصاحبة، يشمل البرنامج مسابقة جمال السلوق العربي ومسابقة محاكاة الصيد باستخدام الطعم الميكانيكي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

إذن وجهة ساحلية ما تنسي قريبا في أبوظبي، مرسى سعديات وجهة جديدة على الواجهة البحرية، حيث يلتقي جمال البحر بعبق الثقافة الأصيلة قريبا من الدار.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: عسى استمتعتوا بس بالأغنيات اللي سمعتوها، ومكملين معاكم في أحلى صباح وفي ساعتنا الأخيرة أيضا لين عشر إن شاء الله. بين الأغاني وبين المواضيع نحن متواصلين معاكم ومستمرين. عسى دوم يا سمو يا رب أجمعين. طيب، التنويع بالنسبة لك، التنويع في حياتك بشكل عام، يعني هل دوم أفضل من التكرار؟ ولا لا؟ ولا بالنسبة لك التكرار أضمن وأفيد وأكثر استقرارا من التنويع؟ نحن نتكلم بشكل عام، ترى تلاحظ أنك أنت شخص متنوع وتنوع في الأشياء اللي تقوم بها خلال اليوم، ولا أنت ماشي على تكرار معين ونصح التعبير نسميه روتين معين بس مرتاح له ومكمل عليه؟ يلا، كم نسبة التنويع في حياتك إذا بنقارنها بنسبة الأشياء المكررة؟ أترى مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM.

على الاس ام اس 3666 لو حاب تشاركني من داخل الامارات على اتصالات. ودو صباح السعادة يا علي، الله يسعدك ان شاء الله دوم. التنويع بالنسبة لك افضل من التكرار ولا التكرار افضل من التنويع؟ يلا شاركوني وتريا مشاركاتكم وراجعين في ساعتنا الاخيرة.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
6: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

بالنسبة لك التنويع أفضل من التكرار ولا التكرار أفضل من التنويع؟ التنويع نقدر نقول أنه مفيد خصوصا للتعلم والتجديد والمرونة، ولكن إدريس يقول التنويع، لكن التكرار قد يكون أفضل لما يكون هدفنا شو؟ الالتزام وإتقان الشيء وتقليل الجهد المطلوب للبدء فيه في كل مرة. محمد يقول التنويع أفضل لأن التكرار يولد شيء من الروتين. التنويع من علي، أغلبكم راح لموضوع التنويع. طيب التنويع، بين التنويع وبين التكرار من بلومز يعني نص ونص.

مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، اللي حاب يشاركني يا مرحبا به معانا على الهواء. نحن مكملين معاكم لين عشر. جولد صباح الخيرات يا جولد. الجاسي تقول شي شخصيات عايشة على الروتين. بين التنويع وبين التكرار، يمكن أغلبكم اختار التنويع. طيب، وايد نسبع عبارات غير روتينك. جرب شيء جديد كل مرة، لا تكرر الشيء نفسه. التغيير دوم يكون أفضل، لدرجة أن كلمة روتين أصبحت مرادفة لكلمة شو؟ لكلمة الملل. فروت يقول كرر الجوهر ونوع بالأسلوب. مثلاً، فهل فعلا الإنسان يحتاج إنه يغير كل شيء كل شيء باستمرار؟ نقول إن في أشياء تستفيد فيها من التنويع، وأشياء أخرى أساس نجاحها قائم على التكرار. لا تكرر الأمس بحذافيرة، اصنع لليوم ذكرى تخصه. روتي يقول لا صعب.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح
5: نحتار وحبك جنني وصاير مثل الهذا عند

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: بين التنويع وبين التكرار، شو اللي تختاره؟ أغلبكم ذكر موضوع التنويع وربط دائما مسألة التكرار بالروتين، والروتين اللي يقود إلى الملل. إنزين، الحين على سبيل المثال تحط مفاتيحك دوم في المكان نفسه، هذا تكرار ممتاز. أما أنك اليوم تحط المفتاح في المطبخ من باب التنويع، نحن قاعدين نضرب مثال، وباكر بتحطه في الصالة مثلا، ورا باكر قلت في خاطرك خلني أبدع شوي وحطه في الدرجة الثاني، هنا التنويع على فكرة ما راح يضيف لك شيء، بالعكس يزيد احتمالية أنك تنسى المكان الجديد اللي حطيت فيه المفتاح على سبيل المثال. نحن ضربنا مثال بسيط جدا. التكرار يساعدنا على تكوين العادات، فالعادات ما تتكون عادة لأننا نفكر في السلوك أكثر، بل لأننا نكرره أكثر من مرة. فلما يتكرر السلوك في ظروف متشابهة تبدأ العلاقة بين الموقف وبين السلوك فإنها تصبح أقوى. مثلا أول ما تنش تشرب ماء، وعقب الغداء تمشي 10 دقائق، أول ما توصل المكتب تراجع جدول اليوم، وقبل النوم تجهز أغراض باكر. هذا نوع من التنويع ولا نوع من التكرار؟

نوع من التكرار إيجابي ولا لا؟ ضروري تحس، لأن إذا ما كان موجود تحس أن يومك راح يكون في نوع من اللخبطة. فتكرار السلوك في هذا السياق الثابت يساعد على زيادة التلقائية، يعني الشيء اللي كان في البداية يحتاج منك إرادة وتذكير ومجهود قد يصبح بعدها جزء طبيعي من يومك. وهني نفهم ليش التكرار يساعد على الالتزام. تخيل مثلا شخص يمارس الرياضة، الخطة الأولى كل يوم يعني بشوف شو اللي خاطر إني أسوي، يعني يوم مثلا يقول بمشي، ويوم دراجة، ويوم سباحة، ويوم بسجل في نادي جديد، ويوم بتمرن أونلاين، ويوم محتار شو اللي بيختاره. يمكن بحس بالمتعة في البداية في نوع من التنويع، لكن عقبها بيترك كل شيء بدأ فيه. أما شخص آخر يقول الثلاث أيام الفلانية الساعة الفلانية بمشي في المكان نفسه. الخطة هني ممكن تكون أسهل في التنفيذ والاستمرار، وهذا هو المهم. أفضل أنك تكون عندك خطة مبدوم الأكثر تنوعاً، ولكن أحياناً هي الخطة التي تستطيع تكرارها.

بالنسبة للتكرار ترى يرفع الكفاءة. لاحظ أي شخص متمرس في عمله، البداية يمكن المهمة كانت تاخذ منه نص ساعة على سبيل المثال، بعد تكرارها عشرات المرات يقدر ينجزها خلال دقائق معدودة. التكرار ما معناته أنك تسوي الشيء نفسه، غالباً أنك تصبح أفضل في عمل هذا الشيء. التنويع يكون مهم. يوم نبى نكتشف على سبيل المثال بالنسبة لموضوع التنويع، لو حاب أنك تكتشف شو بالضبط الخيارات الجديدة، وعلشان توسع الخبرة عندك، وعلشان تستعد للمواقف غير المتوقعة. إنزين، متى أكرر ومتى أنوع؟ خلها قاعدة بسيطة. كرر يوم يكون هدفك الالتزام، بناء عادة جديدة، السرعة، تبقى تكون سريع في شغلة اللي أنت بديت بها، الإتقان وتقليل الاحتكاك اليومي. ونوع يوم يكون هدفك الاكتشاف، المرونة، تبقى تتعلم شيء جديد، تبقى تبدع، تبقى تكسر الملل، تبقى تستعد لظروف مختلفة. ها، غيرتوا رأيكم بالنسبة للتنويع والتكرار ولا بعدكم متمسكين برأيكم؟ التنويع ياخذ حيز كبير من حياتكم ولا تعتقدون الأمور اللي تكررونها خلال اليوم؟

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
3: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

الصيف اجمعوا العائلة واصنعوا الذكريات اللي ما تنسي مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. تقدرون تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الريوق وخيار بين الغداء أو العشاء، بالإضافة إلى تذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال لين عمر 12 سنة. أسعار الغرف تبدأ من 1075 درهم لين 30 سبتمبر. تقدرون تحجزون عطلتكم العائلية اليوم ومتابعة الموقع أو صفحتهم at my yas plaza. شكلكم وايد مستمتعين اليوم مع الأغاني، إن شاء الله دوم يا رب. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا في هذه اللحظات في أحلى صباح على إمارات FM. اليوم في ظرف أبيض ومكملين معانا إن شاء الله بعد الفاصل بنتكلم أو بتكون رسالتنا لمن يفهم شكل الصداقات مع التقدم في العمر. ما نتكلم عن بداية الصداقة، ولكن بعد مرور عمر من هذه الصداقة اللي تجمعك مع الطرف الآخر. صداقات يمكن امتدت لأكثر من 15 20 25 30 35 سنة 40 سنة، العمر كله. وفي جزئية ما راح نتكلم اليوم عن شغلة متعلقة بهذه النوعية من الصداقات الممتدة، الصديق الصدوق فعلا يبلوم. 22 سنة تقول فاطمة الزعابي عمر الصداقة، إن شاء الله دائما وتستمر يا رب. إذن أطول صداقة تجمعكم مع الطرف الآخر كم عمرها لين اليوم؟ خبرونا.

0: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
3: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

في ظرف أبيض اليوم رسالتي للي فهم إن الصداقة ما تمدوم بنفس الشكل اللي ابتدت فيه. الصديق اللي كنا نشوفه كل يوم أول ما تعرفنا ويمكن اليوم تمر علينا أسابيع وما نجلس وياه، إلى الشخص اللي كان يعرف تفاصيل يومنا لحظة بلحظة، يمكن يصير بيننا وبين اتصال واحد كل فترة، ومع هذا تظل المحبة موجودة والود محفوظ والمكان ما تغير في القلب. الدوام ياخذ من وقتنا، والبيت لمسؤولياته، والعائلة تكبر والاهتمامات تتبدل، وكل واحد تبدأ عنده تفاصيل يمكن الطرف الثاني ما يشوفها ولا يعرف حجمها. وهني بعض الناس يفسرون قلة اللقاء على أنها قلة محبة، وقلة الرسائل على أنها فتور، وتأخر الرد على أن ابتعاد. كانت عندنا أوقات أكثر ومسؤوليات أقل وأيام أبسط، وكان اللقاء يحتاج اتصال واحد فقط، واليوم يمكن يحتاج لتنسيق أسبوع كامل بس علشان تلتقي مع صديقك المقرب. القرب دوم بل ما بدوم يتمثل بالمسافات. الصديق الحقيقي ما يحتاج يكون حاضر يوميا علشان تضمن مكانته في القلب. يمكن تمر شهور من دون لقاء، وبمجرد ما تجتمعون ترد بينكم السوالف وكأنكم متلاقين أمس. وهذه من أجمل الصداقات اللي ما تحتاج إثبات مكانة أحدهم يوميا. يكفي أنك تعرف إذا احتجته بتلقاه، وإذا احتاجك بتكون موجود. الصداقة مع العمر يمكن يقل فيها الكلام، لكن يزيد فيها الفهم. تقل فيها اللقاءات، لكن تكبر قيمة اللقاء. تقل فيها التفاصيل اليومية، لكن يظل السؤال الصادق له معنى أكبر.

كانت هذه هي حلقتنا لليوم من أحلى صباح. شكرا لكم جميعا وين ما كنتوا. استمتعنا بهذا التواصل اللي جمعنا معاك مباشر. إن شاء الله موعد جديد يجمعنا من 7 لين 10 في أحلى صباح. كنت وياكم راشد عتيج، وخلكم دوم مع إمارات FM.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: عام دراسي جديد، خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقائق، 5 دقائق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقائق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات. باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: عام دراسي جديد.
4: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
5: فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
5: فخورين بالإمارات.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة؟ وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

النصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: عام دراسي جديد.
4: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.
7: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع. إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: تفكر تغير الموجة صح؟ عيل خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: عام دراسي جديد.
2: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. خلال مشاركته في النسخة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة، أكد سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن دولة الإمارات تتبنى نهجا متوازيا وعمليا في تحول الطاقة يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة مناسبة وموثوقية الإمدادات. أظهر استطلاع صادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس إلى أقوى وتيرة له منذ ديسمبر 2024، مدفوعا بزيادات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة وسط تحسن ثقة الشركات بآفاق النشاط خلال العام المقبل. سجلت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 155 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري، متجاوزة بذلك إجمالي قيمة التصرفات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله والتي بلغت نحو 142 مليار درهم. الخبر الأخير، حقق مطار زايد الدولي نموا في الساعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران بنسبة 9.18% بواقع 1,630,000 مقعد في سبتمبر الجاري مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ليتصدر مطارات الشرق الأوسط بنمو السعة المقعدية في وقت حقق فيه المرتبة الخامسة بالمنطقة بإجمالي السعة المقعدية خلال الشهر الجاري بحسب بيانات مؤسسة OEG الدولية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
4: منصور منصور بسرعة، وينك؟
5: ها ها، خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته،
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش؟ وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
6: من الاثنين لين الخميس.
4: إمارات اف ام،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
4: ضاع
6: والجواز؟

0: والشنطة
1: ضاعت.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن.
0: وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: الفريج

يا مساء الورد ويا مساء الخير في هالخميس الونيس. مساء الرقي للناس الرايقة اللي دائما تسمعنا على الموجة الصح وياكم في الفريج، هذا البرنامج اللي طلع عليكم من يوم الاثنين لين الخميس. وعاد يا زين الفريج وسفراتنا لكل مكان بالعالم، محروم مساك الله بالنور والسرور، حياك الله، كيف الحال؟ أحمد الشرف مساء الخير. الإقلاع بعد ثواني قليلة بنكون وياكم رايحين في طيارتنا لدولة من الدول. عاد يا زين هذه الأماكن اللي نزورها، ويا زين الغابات والأشياء الغريبة واللي فيها مغامرات. عاد ما أدري إذا في حد يخاف ولا لا، أبغي منكم تقولوا لي، أنت من الناس لما تسافر تفضل الدول اللي وايد المدينة تكون أكثر من الغابات ومن الأماكن النائية إلى حد ما، ولا أنت من الناس اللي تحب تروح الأماكن اللي فيها مقطعة ما يكون فيها ناس وايد ما عليها دوس؟ طيارتنا طارت وبتروح لمنطقة وايد بعيدة، وهذه المنطقة أنا أعتبرها من الجزر اللي كأنها في عالم منفصل، ما أعتقد أن في حد زارها، بس زرناها بخيالنا لما شفنا رسوم متحركة عنها. مدغشقر موجودة في المحيط الهندي قبال الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، تحديداً مقابل موزمبيق، ويفصل بينها وبين البر الأفريقي قناة موزمبيق، وعاصمتها الله هالطول الاسم أنتانانريفو. يلا قولها 3 مرات تحصل على جائزة تسمع أغنية على كيفك. أنتانانريفو. الغريب أن مدغشقر هي مش جزيرة صغيرة مثل ما البعض يتخيل، أنا كنت متخيلة بعد هالشي، هي رابع أكبر جزيرة في العالم ومساحتها ضخمة ترى وايد، ما أدري ليش على بالي أنها نتفة شوية شي جزيرة صغيرونة. والأجمل أنها عاشت معزولة عن بقية العالم ملايين السنين، عشان كذي فيها حيوانات ونباتات ما تلقونها طبيعيا في أماكن ثانية وكثيرة. يعني في مدغشقر مم من قرضين الحيوانات، اللي ما مر عليك بتشوفه هناك، ما أدري بعد كان زرافتهم غير شكلها. مو بوايد بعيدة عنا، مول يعني من الإمارات لين مدغشقر نتكلم تقريبا عن مسافة 5000 لين 5500 كيلومتر حسب المدينة اللي بننطلق منها من الإمارات. الوجهة الرئيسية عادة تكون العاصمة اللي هي أنتانانريفو، تروح هناك أنتانانريفو في العاصمة، تنزل. مدة الرحلة تختلف حسب خط الطيران، تقريبا من 9 لين 14 ساعة على حسب الترانزيت. مو بوايد بعيدة ترى، ذهب انت الخنجر وسيفك ما ادري شو اللي تقدر تذهبه ويجيب لنا حطب وياك، بنوري الضوء هناك في مدغشقر وبنعيش تجارب وايد حلوة. أعتقد أن في ناس وايد يحبون مثل هذه الأماكن، خصوصا اللي يعشقون الحيوانات بشكل عام ويحبون يروحون السفاري وغيرها من هذه الأماكن. طرنا وياكم ومستعدين لأن نخوض تجربة الغابات، تجربة تكون مختلفة دايما. أنت الحين بتصارع الغابات، بتصارع الناس اللي عايشين هناك من مدة طويلة، تتوقع كيف أشكالهم، شو الأشياء اللي ممكن تشوفها لم يسبق لك أنك شفتها من قبل، شو توقعاتكم؟ طايرين وايد. صباح الخير، حياك الله يا أخويا، أهلا مدريد، أهلا وسهلا، نورت.
إذن خلونا نعيش هذه التجربة، تجربة الغابات العجيبة والغريبة في مدغشقر. فاصل مع الفنان حسين الجسمي.

عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق شروط.

مسافرين لجزيرة انفصلت عن بقية العالم من ملايين السنين، مكان تعيش فيه مخلوقات غريبة ما نشوفها في أي مكان ثاني، وأشجار البوباو العملاقة واقفة كأنها حراس للجزيرة من مئات السنين. مكان فيه غابات مطيرة وايد، شواطئ بمياه فيروزية، قرى لها عادات غريبة وأساطير بعضها يخوف. وجدنا اليوم إلى أفريقيا، لكن مب إلى أفريقيا اللي نعرفها، نحن بنعبر المحيط الهندي ونوصل لواحد من أغرب جزر العالم. حد فيكم فكر عقب ما شفنا رسوم تحركة مدغاسكر إن تروحون مدغشقر؟ ترى هي مش بس شواطئ طبيعية، هي الأماكن اللي كل ما تعمقنا فيها اكتشفنا شيء غريب. عندهم حيوانات ما تعيش بشكل طبيعي لهناك، إذا طلعتها من المكان اللي هي فيه ممكن تموت، وغابات شكلها من عالم خيالي، وعادات اجتماعية ومعتقدات قديمة للحين موجودة. بمجرم مساك الله بالنور أم خالد، حياك الله. شارع البوباو اللي يعتبر أشهر صورة في مدغاسكر، في غرب مدغشقر أو مدغاسكر، بالقرب من مدينة اسمها مورندافا. لحظة، مورندافا، هي مورندافا صح. في طريق تحيط في أشجار ضخمة كبيرة يسمونها باوباب. تخيلوا هالأشجار جذوعها عريضة بصورة غير طبيعية، ما عمرك تكون شايف مثل هذه يعني الأشجار في حياتك كلها. بعض أشجار البوباب في مدغاسكر ممكن تعيش مئات السنين، وبعض الأنواع الموجودة في الجزيرة ما في أي مكان في العالم نفس هذه الأشجار. أجمل وقت تزورون المكان وقت الغروب، الشمس تبدأ تنزل خلف الشيار، والسماء تتحول للون برتقالي على أحمر، وتتحول الأشجار هالعملاقة إلى ظلال سودة، وهني تطلع الصورة الشهيرة اللي نشوفها دايماً لمدغشقر. لو عطوكم اختيار تشوفون شروق الشمس في شارع البوباو ولا الغروب، أنتوا أهل الشروق ولا الغروب؟ أنا عن نفسي غروب على طول، ما أقدر القوم هاي من فير الله، حس وايد صعب، لا وفي صحراء ومدغشقر وغابة ولا حشاش سافانا، ما أقدر صراحة. يا مرحبا يا فاطمة، كيف الحال؟ قولوا لي أنتوا أهل الغروب ولا الشروق عشان أعرف، يكون يوم أحجز لكم رحلة أوديكم عند شير البوباب. غروب فاطمة، فاطمة معاي غروب الغروب. ما أدري ليش أحس الشروق ما في شيء عادي، ما أدري ليش الناس يقولون شروق الشمس وشفنا، أحس لا لا لا. الغروب اللي سبحان الله يعني أشوفه معجزة، كيف الشمس تروح واللون يتغير. ما أدري إيه أحلى الغروب شفتي؟ خلاص أنا وأنتي تذكرة مدغشقر، نغير جو. ليمور سكان الجزيرة الأصليين، بتعرفون عنهم بعد الفاصل. أمك مصيبة وإذا العيد أنا بجيبة. Oh my goodness. Can we do that again? تنامن عجيبة بعد سبع العجايب، والهيبة هيبة أميرة يا قلبي.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: الفريج

هومز آر أس يطلق تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر بخصومات تتراوح ما بين 30-80%. تخفيضات كبيرة في هومز آر أس تمنحكم خصومات من 30-80% على جميع أنحاء المتجر. نتكلم عن الأسرة والكنبات وغرف الطعام والإكسسوارات وكل ما تحتاجونه لديكور المنزل. مع توفيرات حقيقية على مختلف المنتجات، فلا تفوتون الفرصة وتوجهوا إلى أقرب فرع لهومز آر أس.

يا زين مدغشقر ويا زين السوالف فيها. في ناس وايد يمكن يحطون في بالهم ان شو ممكن ألقى في مدغشقر، شو وديني. لكن ترى المغامرات حلوة ها؟ مرحبا يا منى، كيف حالك؟ تكلمنا عن شارع العمالقة وإنه في شير مستحيل تشوفونهم بأي مكان ثاني بالعالم، وهي الباوباب. شير باوباب، على فكرة لما تشوفونه تستغربون تقولون صح. أذكر في إكسبو كانوا جايبين نفسهم شيء، يعني مو بصدقين بس إنه عشان يعني مثلون مدغشقر. إذا قلنا مدغشقر مستحيل ما نتكلم عن الليمور. زين منو هالليمور؟ شو قصته؟ مرحبا يا الجوهرة. تخيلوا تدخلون غابة في مدغشقر، شير وايد وايد وايد عالية، وفجأة تسمعون صوت غريب جاي من بعيد، مو بصوت طير ولا قرد بالشكل اللي متعودين عليه. ترفعون راسكم تلقون عيون تراقبكم من فوق الشيارة. هذا الليمور أشهر سكان مدغشقر، والحيوان اللي صار تقريبا رمز حق الجزيرة. الغريب أن الليمور موجود طبيعيا بشكل أساسي أصلا في مدغشقر، وعزلة الجزيرة لملايين السنين سمحت له أن يتطور لأنواع وايد كثيرة، وكل نوع تقريبا عنده شخصية وشكل وطريقة وحياة مختلفين. عندكم مثلا الليمور حلقي الذيل، شكل ذيله على حلقة، وهذا اللي ذيله طويل ومخطط بالأسود والأبيض، غالبا تشوفونه يتحرك ضمن مجموعات. وشيء المضحك انه في مجتمعات الليمور اللي ذيله كأنه حلقة، الإناث هي اللي تسيطر على الذكور هناك، يعني الحريم لهم الكلمة في مجتمع الليمور. لكن تري شوي لأن في نوع ثاني اسمه الأندري، وهاي قصته وايد أغرب. وسط غابات مدغشقر ممكن تسمعون صوته قبل لا تشوفونه، وايد يزعج، صوته عالي لدرجة أن الصوت يمتد عبر الغابة كأن شخص ينادي من بعيد. عشان كذي لما تسمعون مجموعة من الأندري في الصبح يعطيكم شيء وايد مهيب وغريب. أما المشهد اللي ضحك هو السيفاكا، لما يكون فوق الشير يتحرك بسرعة، لكن إذا نزل للأرض بسبب شكل جسمه وطريقة حركة ريوله يتحرك بقفزات جانبية كأنه قاعد يرقص. فتخيل لو تمشون في مدغشقر وفجأة يطلع لكم ليمور يمرون من قدامكم يناقزون يسار ويمين. لكن ورا جمال الليمور قصة وايد حزينة، كثير من أنواع مهددة بسبب أن فقدوا موائل الغابات والصيد. عشان كذي محميات مدغشقر وايد مهمة عشان يخلونه باقي. والأجمل في قصة الليمور أنه يختصر مدغشقر كلها في حيوان واحد غريب جميل مختلف وما يشبه أي شيء أنتوا تتوقعونه. تعرفون كنا منو؟ عشان يعني أوضح لكم، شفتوا تيمون في رسوم المتحركة، تيمون وبومبا، هو نفس تيمون وبومبا لكن بشكل غير، اللي ناقز على الشير مب، يعني كنا سنجاب ما أدري، كنا مونكي شكله غريب. اكتبوا نبات الليمور بتستغربون وايد من شكله. وهاي طبعا من الأشياء الغريبة والعجيبة، وأهم شيء إنه يسمعون كلام حريمهم، ما يخلون يعني الكلمة عند الذكور. يازين الغابات أعتقد إنه هو المكان الوحيد اللي ما أدري اللي الواحد يحس بهدوء نفسي. و
ولا أنتم من الناس اللي تخافون من الغابات ما تدرون شو وراها الغابة وبلاويها؟ اللي بيروح مدغشقر ذهب نفسه، لأن السيرة ترى مو بوايد وايد بعيد، ولكن بتعيشون تجربة وايد حلوة وغريبة من نوعها، خصوصا للناس اللي يحبون مثل سوالف الغابات.

تدرون أن مدغشقر انفصلت جيولوجياً عن كتل أرضية ثانية من عشرات ملايين السنين؟ تخيلوا بسبب شيء صار كان تنعزل مدغشقر، أتوقع صار زلزال ولا شو مثلاً، ممكن انفصال للكرة الأرضية. عشان كذي تطورت فيها أنواع كثيرة بسبب العزلة، فالحيوانات عاشوا فيها وتكاثروا لأن ما في حد يصوبها. جزء كبير

0: من الحياة البرية فيها متوطن، يعني موجود طبيعي في مدغشقر ومو موجود بشكل بري في أي مكان في العالم. فتخيلوا هي الدولة الوحيدة أو المنطقة الوحيدة اللي لما تروحون هناك تشوفون عظمة الخالق في مسألة الطبيعة بشكل عام والحيوانات اللي عايشين فيها. فيها حيوان الليمور الغريب اللي مو موجود في أي مكان، وفي الأي اللي يخوف، وأشجار البوباو، وغابات مطيرة، صحاري شوكية، شواطئ استوائية. تخيلوا كلها بجزيرة واحدة، مطر، صحراء، شمس، قمر، بحر، كله مكس. مدغشقر ممكن تكون اقتصاديا يعني نسبيا في الأكل والخدمات المحلية تمام، يعني مو بغالية، لكن التكلفة الصدقية غالبا تكون في يوم تروحون كطيران والتنقل الداخلي والجولات السياحية، لأن المسافات طويلة فأنت كأنك رايح سفاري. فإذا بتسوونها كرحلة سياحية حق مدغشقر، المفروض والأفضل أن أنتوا ما تعتمدون عن العاصمة بس، فأنتوا تخصصون ميزانية حق الطيران الداخلي أو هليكوبتر أو whatever، أو سيارة مع سايق وواحد دليل يدليكم ومترجم، محتاجين حماية وايد أشياء عشان تقدرون توصلون حق المحميات واليزر. أحس القناص فيها غاوي، اشتقنص كل حيوانات غريبة. فمثل هذه الأشياء أو الأماكن الغريبة اللي لم يسبق أن وطأها إنسان من قبل غير الناس اللي أصلاً الشعب الأصلي اللي عايش فيها، فأعتقد من الدول اللي فعلاً تحتاج تجربة فريدة من نوعها، لأنه يعني يازين الغابة والطبيعة والأشياء اللي أنت ممكن تشوفها وتتعلم وايد شغلات في الدنيا. كفاية رسوم المتحركة اللي حببنا فيهم زيادة، تذكرون مدغشقر؟ على 600-551-12 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سموه وفخامة دونالد ترامب خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على أبرز مشاريع وبرامج هيئة أبوظبي للتراث وخططها المستقبلية وجهودها في صون التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية ونقل الموروث إلى الأجيال المقبلة، لدى استقبال سموه في قصر النخيل في أبوظبي وفدا من الهيئة برئاسة سعادة عبد الله مبارك المهيري رئيس الهيئة. الخبر الأخير، دان دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية وضمان حريات الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
2: ذاهبين تتمشون في مدغشقر؟ في البداية أمسي بالخير على المستمعين الموجودين والراقيين اللي يسمعوني الآن عبر الأثير. أبو محمد يقول المذيعة المتمكنة يسهل عليها تحويل أي برنامج إلى أوقات يسعد بها المستمعون وذو إثراء ثقافي واجتماعي. الله يطول بعمرك. والله أنا استانس من وناستكم، بس عاد يعني أبغي تفاعل. بتروحون متقسكر وياي؟ سلمين يا منى على الكلام الطيب، الله يحفظك.

طبيعي اني انا دائما لما ادور دول احاول ادور الدول اللي عليها علامه استفهام. البني ادم هذا ما قدر ان خلينا نقول يفك الشفره مثلا. ف بوديكم مكان اسمه تل امبوهيمانغا امبوهيمانغا الملكي. تخيلوا معاي نترك شواطئ مدغشقر والليمور والغابات ونطلع فوق تلة هادية قريبة من العاصمة أنتانانريفو. مكان من أول ما تدخلونه تحسون أن أنتو رجعت ريوس مئات السنين. اسم المكان أمبوهيمانغا ومعنى الاسم التلة الزرقاء أو التلة المقدسة. هي واحدة من أهم المناطق التاريخية والروحية عند شعب مدغشقر. هني ما نتكلم عن مجرد إطلاق يعني إطلالة قديمة لكن نحن نتكلم عن مكان عاش فيه ملوك واتخذت فيه قرارات غيرت تاريخ الجزيرة. كانت أمبوهيمانغا مركز ملكي مهم لمملكة ميرينا.

وما زالت فيها آثار المجمع الملكي والتحصينات والبوابات القديمة، يعني أغراض الملوك لحنها موجودة. أوكي؟ والغريب أن بعض بواباتها الحجرية كانت تتسكر بقرص حجري ضخم، عندهم قفل بس على شكل دواري. لا لا، مو بكأنه صيني، أفريقي. لكن أكثر شيء يعطي المكان هيبة هو ارتباطه بالملوك وأسلافهم. بالنسبة لكثير من أهل مدغشقر، أمبوهيمانغا مو مجرد مكان سياحي، المكان له قدسية وذاكرة، وما إلى الآن البعض يزوره احتراماً لأسلافهم، يدهم 17 وتاريخ الملكي، يعني يد هني، فيروح يسلم عليه روحياً طبعاً. وانت تتمشى بين البيوت الملكية القديمة والساحات والطوف اللي تشوفها، تتخيل الحراس عند المداخل والملك متربع داخل القصر والناس تتريى القرار خلف هالطوف العودة. الله، قعدنا كله مخدات وقاعد أعطيهم قرار. أول قرار مسوي حديقة حيوان. لا لا، أول قرار أعطيهم مكرمة دياي لحم سمك هدية حق هالمدغشقر أيام ملوك. اليوم أمبوهيمانغا مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو لأنها تمثل جزء مهم وايد من الهوية والتاريخ الملكي في مدغشقر. اليوم أبغي أعرف، لو سافرت مدغشقر تفضل أنك أنت تبدأ رحلتك من الغابات حيوان الليمور، ولا تروحون أول شيء القصور والملوك وتكتشفون مدغشقر القديمة؟ أي واحد شو تختارون؟ على آت إمارات اف ام راديو عبر التيك توك وياكم، قولوا لي، غششوني. أحس الغابات أونس، مش رايحة أشوف طوفة قديمة ومتشوف والملك كان هني. أوكي، بس يعني ممكن أخذ لفة على السريع بالجيب المكشوف، لاني بروح موعد الاسد بشوفه وبمر على الليمور والقرده، يعني لفه. انت بعد رايح مدغشقر لازم جابل بعد الهيبوبوتاموس. شو لغتهم؟ يمكن سواحيلي؟ لا، دبي لايف، لازم تشيك شو لغتهم. تخليتني الحين افكر.

ومع الفريج المتعة أكبر، كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.

أهلا وسهلا بالناس اللي دخلت الآن عبر أثير إمارات FM وتسمع ويانا رحلتنا إلى مدغشقر.

بقول لكم عن مدينة اسمها مهايلكا الأثرية. إذا كنا نعتقد أن تاريخ مدغشقر كله يبدأ بالغابات والقبائل والملوك، فمدينة مهايلكا عندها قصة ثانية.

في شمال غرب مدغشقر، وتحديدا في منطقة خليج أمباسندرافا. والله على الكلام اللي قاعد أقوله صح، المفروض يعطوني أرض في مدغشقر. أساميهم صعبة صح ولا لا؟ المهم في أمباسندرافا اكتشفوا علماء آثار لبقايا مستوطنة قديمة كانت يوم من الأيام مركز تجاري مهم. فعليكم والله عجبكم شوي واتكلم مدغشقري. المهم شو هذا المركز التجاري؟ مبمول لا يعني مكان مركز تجاري الظاهر يودون بضاعة ويبون بضاعة الليلان بس مالهم. لقوا يعني الشيء الغريب والعجيب في القصة أن الآثار الموجودة هناك كشفت أن سكان مدغشقر قبل مئات السنين ما كانوا معزولين عن العالم، كانوا دك سوالف مع العالم، هذا اللي يعرف من هني وهذا اللي يعرف من هناك، ويزورون الدول ويردون، ما كانوا مقطوعين من الشيارة. ما أدري صار الظاهر حين توقعوا لقوا في المنطقة على أثار حق مباني وتحصينات، إضافة إلى قطع وخزف ومواد يت من مناطق بعيدة عبر المحيط الهندي. هذا يدل على أن في وجود حركة تجارة، سفر رايحة سفر رادة، مودي تواير يايب حديد، حركات يعني كانوا تمام، ويتصلون مع التجار ويزورون سواحل شرق أفريقيا والعالم الإسلامي. يعني يمكن حتى إحنا جاينا عيش من مدغشقر، ما أدري بس يمكن. ترى مرات تمزح المعلومات مو كلها صحيحة للعلم. إنزين فالحين هم عرفنا أنهم كانوا دق سوال، يعني معناته أن أسلافهم ما كان دمهم ثقيل، حبون يسولفون مع الخلق. فتخيلوا المشهد قبل 1000 سنة، كان في سفن تقترب من سواحل مدغشقر شايلة بضايع من أماكن بعيدة، تجار ينزلون على الأرض يتبادلون البضايع، لغات ثقافات مختلفة تلتقي في جزيرة. احنا نحس انها بعيدة بس ترى رايحين لهم رايحين لهم. ومهايلكا نفسها كانت مستوطنة كبيرة وايد بالنسبة لزمنها، ففيها تحصينات، وكأن السكان كانوا يعرفون انه لازم يحمون مدينتهم. فشو يسوون؟ يقومون بأن بانين حصن منيع على المنطقة هذه. لكن مع مرور الزمن بدأت المدينة تفقد أهميتها، وفي النهاية انتركت وتحولت مبانيها لآثار مدفونة وسط الطبيعة. إنك اليوم تشوف أرض وايد هادية لكن تحتها بقايا مدينة كانت قبل قرون تستقبل أشخاص وبضايع جاية من مسافات وايد بعيدة في المحيط الهندي. يعني مدغشقر اللي نشوفها اليوم جزيرة بعيدة ومعزولة نسبيا، كانت في زمن من الأزمنة محطة ضمن شبكة تجارة دولية وايد كبيرة. سؤالي لكم، لو اكتشفت يعني أنت كنت مثلا من ضمن العلماء نقول، أو من ضمن علماء الآثار، تخيل نفسك أنك أنت تداوم هناك واكتشفت آثار مدينة كاملة مدفونة تحت الأرض، شو أول مكان بتتمنى يفتحونه ويستكشفونه؟ القصر ولا السوق ولا المقابر القديمة؟ ترى وناسة أحس هذول اللي يحفرون، علماء اللي شغالين حفر وتنقيب وكذي، يعني حياته كله سبرايز، 24 ساعة يحفر تطلع له مفاجأة. يعني هذا أصلاً إذا حد سوى له سبرايز عادي عنده، لأن متعود على السبرايزات. أم الغانم أكيد السوق، منى القصر أكيد، تصدقون أن المقابر القديمة أحس إلا ما بيلقون أشياء، لكن حتى يعني الحفريات هناك بتكون غير، ما أدري. إيه بس والله يعني منطقياً أنه
ان هذول علماء الاثار ترى والله مستانسين في القصر. يمكن نلقى ذهب، ويمكن اهل القصر عشان ما حد يسرقهم خذوا الذهب وحطوه في المقابر القديمه ودفنوه وصار الكنز المفقود. وايد نشوف رسوم تحركة تعبنا. ناقصك شيء؟ يمكن ناقصني أنت. هذا اللي قاله ماجد المهندس.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريق.

0: مسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

يا زين مدغشقر ويا زين الأماكن الجميلة اللي الواحد وده يروح لها بس ما يعرف من وين يبدأ.

العادة لما نسافر بقعة في مكان في العالم إلا ما أزيغكم بالأساطير والأشياء، ولكن في مدغشقر أنا أعتقد أن هناك نوع من الهدوء والسلام بسبب الطبيعة الخلابة الموجودة في مدغشقر، وأعتقد أن هذه فرصة للناس اللي يبون وجهة سياحية غريبة يروحون هناك. في بحيرة اسمها عتعلي فتشتي على الاسم الحين تيرتريفا، في وسط مدغشقر وعلى بعد من مسافة من مدينة أنتسريابي، في مكان شكله من فوق يخطف الأنفاس، بحيرة زرقة غامجة محاصرة بجدران صخرية وايد عالية اسمها تيرتريفا أو تريتريفا، أعتقد تريتريفا هي الصح، يبين أفريقي أكثر، لكن أهل المنطقة ما يشوفونها مجرد بحيرة حلوة لأن وراء هدوها حكاية حب حزينة يا حسافة تناقلتها الروايات الشعبية.

وخلونا نقول لكم عن هذه الأسطورة وأحط لكم مؤثرات صوتية عشان تتأزمون. الأسطورة تقول أن كان في شاب وسيم وبنية حلوة حبوا بعض عند البحيرة، لكن عائلتهم في مدغشقر رفضوا أن يرتبطون ببعض. ظهر كان مهرها غالي أو هو يعني شكله عليه كلام في الفريج. حاولوا الشاب الوسيم والبنت أن يتمسكون بهالحب، لكن لما أدركوا أن زواجهم مستحيل توجهوا إلى هالبحيرة تريتريفا. وقفوا عند الصخور المرتفعة المطلة على الماي وتعاهدوا أن ما يفترقون أبد. حسب الأسطورة عقوا عمرهم من فوق الصخر في البحيرة، ومن هني صارت القصة الغريبة.

0: تقول الروايات المحلية إن الشيارة قريبة من المكان صارت مرتبطة بالعاشقين، وإن لون مياه البحيرة أو بعض الظواهر المحيطة بها تفسر قديما باعتبارات إن إشارة مرتبطة بروحهم، والبحيرة أصلا تساعد على أنها تصنع الصورة. يموتون على السوالف. مياه داكنة عميقة، صخور بركانية تحيط بك من كل جنب، وصمت غريب يخلي المكان وكأنه منفصل عن العالم. ارتبطت تريتريفا عند السكان المحليين بمعتقدات ومحظورات تقليدية تعرف في مدغشقر باسم فادي، وهي قواعد واحترام الأشياء. أنا أقدر أقول عنها يمنع أن يسوون أي شيء حسب الموروث المحلي. والأغرب أن كل ما تسمعون قصة تريتريفا يصعب تعرفون حقيقة أسطورة، اثنيناتهم عقوا عمرهم في البحير، إيش صار، عرسوا وما عرسوا ويا أبو عيال. لكن الشيء المؤكد أن البحيرة هذه داخل فوهة بركان. ارتبطت بقصة عاشقين ومعتقدات قديمة كافية أن تخلي تريتريفا واحدة من أكثر الأماكن غموضاً في مدغشقر. لو زرت بحيرة مرتبطة بأسطورة قديمة ويقولون أهل المنطقة أن لها محظورات لازم تحترمونها، تدخلون المكان وتستكشفونه؟ ولا ما عندكم هاللقافة وتقولون احترم الأسطورة، نروح الفندق أفضل. أعتقد أن مثل هذه الأماكن تخلي الواحد يفكر 1000 مرة قبل لا يدخلها.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي
1: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم

0: لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت الكثير من القدرات الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر في أي وقت، واعتبر ترامب أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب. قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الأوكرانية أن هجمات جوية روسية أسفرت عن إصابة 17 شخصاً وألحقت أضراراً في مبنى سكني. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عزمه إدخال تعديلات على نظام الإنذار من الغارات الجوية، واعتمد نظام من مستويين للتحذير وفقاً لطبيعة التهديد، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الروسية. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.

من كثر الغابات الموجودة في مدغشقر، فإذا أنتم تحبون الأماكن اللي تخليكم تقولون معقولة هذا موجود على كوكب الأرض، لازم تشوفون تسينغي دي بمراها. تخيلوا قدامكم غابة كاملة لكن بدل أشجار آلاف الصخور الجيرية المدببة طالعة من الأرض مثل السكاكين. المكان تشكل عبر ملايين السنين بعد ما قامت المياه بشكل عام بالتعرية، تعرية الصخور الجيرية، ونحتها شوي شوي لين صنعت هذه المتاهة الحجرية الغريبة. الزيارة هني مش مجرد وقفة وتصوير في أجزاء من المنتزة، المغامرة تبدأ بالممرات الضيقة بين الصخور والتسلق سلالم ممرات مرتفعة، والأشهر السور المعلقة بين القمم الصخرية. هذا الجسر المعلق بين قمة وقمة كل ما أشوفه يا فيلم يا برسوم متحركة لازم يطيح أول ما تدوس عليه، بعد أروح أنا أمشي عليه أحس وايد صعب. فتخيلوا معاي أن أنتوا تمشون على جسر معلق وتحتكم فجوات عميقة وحولكم قمم صخرية حادة من كل اتجاه، شحادك على المر. الأجمل أنه وسط هذا العالم الحجري القاسي في حياة كاملة، في غابات وحيوانات وطيور من بينها أنواع من الليمور. حتى كلمة تسينغي مرتبطة بفكرة الأرض الحادة اللي يصعب أن الواحد يمشي عليها، ويقولون أن معناها قريب من المكان اللي ما تقدر تمشي فيه حافل قدمين. عام 1990 أدرجت هذه المحمية تسينغي دي بمراها الطبيعية ضمن قائمة التراث اليونسكو. يعني إذا كنتوا تعتقدون أن مدغشقر بس شواطئ وليمور وأشجار باوباب، لا، شوف الغابة الحجرية. لو وصلتوا للجسر المعلق وتحتكم نهر والوادي، تعبر ولا تتذكر الأفلام اللي طيح فيهم هالجسر؟ صراحة منو فيكم خواف نفسي يقول لنا الصدق؟

بما أننا نحن الحين في مدغشقر، لما نزورها لازم نعرف أن نحن مو بس داخلين جزيرة فيها طبيعة وحيوانات غريبة، نحن داخلين مجتمع عنده عادات متوارثة من مئات السنين وبعضها ممكن يفاجئك. أول شيء مهم عند شعب مدغشقر هو أنك تحترم أجدادهم. عند كثير من المجتمعات الملغاشية الأجداد المتوفين لهم مكانة وايد كبيرة في حياة العائلة، ويعتقدون احترامهم جزء أساسي من أنك تتحافظ على البركة والترابط بين أفراد الأسرة. ومن هني نوصل إلى واحدة من أغرب التقاليد المعروفة في مدغشقر،

عندهم كثير من العادات اللي إلى حد ما قد تكون يعني غريبة من نوعها، وإن هم بعد مرور سنة من وفاة الشخص يعني يسوون مثل مائدة طعام يعني، ويقعدون يأكلون وكذي، بعدين لازم يزورونه بالمقبرة ويقومون بطقوس غريبة وعجيبة. ومن الأشياء الجميلة إنه يعني هم يشوفون إنه هو مفهوم اجتماعي عميق يدور حول القرابة والتضامن والمحافظة على العلاقات الطيبة والتعاون بين الناس. إنه يعني مو معناته إنه توفى هذا الشخص معناته إن إحنا ننساه، بنتم عائلته للأبد. مدغشقر دائما تعلمنا يعني شيء غريب وجميل في نفس الوقت. ممكن تختلف الشعوب في التعبير عن الاحترام والحب والانتماء، لكن الفكرة دائما في كل دول العالم العائلة الأجداد إرثك تراثك لازم ما حد يمسه. أما إذا قررت أنك مثلا في يوم من الأيام تتزوج من مدغشقر، الموضوع عندهم كثير من العائلات مش مجرد شاب يبى بنية ويقررون يتزوجون، لأن الزواج تقليدي ممكن يكون ارتباط بين عائلتين كاملتين، فلا ما في شيء اسمه تعال وتزوج. في بعض المجتمعات تبدأ القصة بأن زيارة رسمية حق أهل العروسة، يتكلمون كبار العائلة في موضوع الزواج نفسنا يعني، وبعدين يظهر شيء مهم جدا في الثقافة الملغاشية اللي هو احترام الجدود والأبو والعائلة والفريج كله. بعض التقاليد أنه يودون هدايا مساهمات يقدمها للعريس حق العروسة عشان يراونهم أنه هو ترى ما شاء الله عليه يعني وايد كريم معطاء، يقرقش فلوس. وممكن بشكل كبير يدخلون الماشية وخصوصا أبقار الزيبو في بعض طقوس الزواج والاحتفالات. الله والله هناك كان طلب زرافة مهر، ما تحسون وناسة؟ والله شنو أبغي بالبيزات، زرافة، أربعة أسود، تايجرين كأنك ما تدري.

يعني للعائلتين مو بس للعروسين. نظام ما أبغي عرس، أبغي شيء بسيط ما عندهم هناك. من الأمور يعني اللي تلفت الانتباه أن مباركة كبار السن لها أهمية كبيرة في العائلات، وفي كلمات تنقال ونصايح يقدمونها حق المعرس والعروسة علشان يعيشون حياة حلوة لقدام. لكن عندي لكم شيء غريب، في بعض المجتمعات التقليدية قبل ما يتخذون قرارات مهمة مثل العرس لازم يأخذون بعين الاعتبار المعتقدات المتعلقة بالأيام المناسبة وغير المناسبة حق العرس، يعني في أيام قبسها وأيام لا. أحياناً تم استشارة شخص تقليدي يسمونه مباناندرو. مباناندرو، مباناندرو هذا يقدر يعرف الأيام اللي فيها نحس والأيام اللي ما فيها نحس، يعني تعال عاد شوف متى مع شروق الشمس ولا غروب المدري منو. يعني تخيلوا العروس مجهزة وحاطة حنة وشي وآخر شيء يقولون لا لا لا مو باليوم، see you tomorrow. فوق هذا كله لازم نتذكر أن في محظورات تقليدية تختلف اسمها فادي بين العائلات، ممكن تكون الأسر عندها قواعد يعني موروث معين مو بعند عائلة المعرس، فشي أنت لازم تتفاهم وياهم. لو قالوا لكم كل شيء في العرس جاهز لكن الشخص المسؤول يختار يوم العرس لأن هذا يوم مناسب وهذا يوم مو مناسب ويأجل هني ويخرب هني، سأل شو تسوون؟ عادي ترضون ولا لا؟ أتري تواصلكم مستمعين على الموجة الصح، وبشوف عندكم عادي تؤمنون بأن في أيام مبروكة وأيام مو مبروكة وأيام تسوى تعرس فيها وأيام ما تسوى تعرس فيها؟

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق شروط.

إذا سافرنا إلى مدغشقر وقعدنا على سفرة أهلها، أول شيء بنلاحظه أنه في ضيف تقريباً ما يغيب عن الوجبات، ألا وهو العيش. يموتون على الأرز، نفسنا بدون عيش يعني كنا يزعل الموضوع. الأرز أو العيش في مدغشقر مو مجرد طبق جانبي، هو أساس الوجبة عند كثير من الناس. وجوده بكثرة يعكس جانب مثير من تاريخ هذه الجزيرة، لأن أصوله جزء من سكان مدغشقر مرتبطة بهجرات قديمة ومن جنوب شرق آسيا، وهالتأثير صار واضح وايد في ثقافة زراعة الأرز وطريقة الأكل لين اليوم. في النهاية ترى كلنا نحب ناكل العيش بيدنا، أعتقد أن هاي أجمل لقطة ممكن أنك أنت تختم فيها يومك من صباح الله خير، ترد البيت تلقى المشابيز قدامك. أشهر الأطباق عندهم في مدغشقر هو رومازافا، يخنة يحطون فيها لحم مع أنواع من الخضروات الورقية، يعني كنا صالونة مع عيش أبيض. الرومازافا يعتبرونه من أشهر الأطباق اللي مرتبطة بالمطبخ الملغاشي، والجميل فيه أنه يمثل فكرة الأكل البيتوتي البسيط، جدر حار نص العائلة وعيش وجبة تشبع الكل. لكن تريوا لين نوصل لين رافيتوتو. رافيتوتو هو هذا قصته شوي أغرب. الطبق يصنع من أوراق الكسافة المدقوقة، يطهونه غالبا مع اللحم، وخصوصا اللحوم المتوفرة عندهم، ولازم يأكلونه مع عيش كأنه مكبوس. شكلها يمكن ما يكون أول طبق تركضون وتصورونه حق الانستغرام، لكن بالنسبة لكثير من أهل مدغشقر هي من النكهات التقليدية المعروفة وايد. أما الحلو عندهم شيء اسمه كوبا، خليط من الفول السوداني وموز وطحين الأرز، يلفونه بأوراق الموز ويطهى لفترة طويلة. لما ينفتح الغلاف تطلع لكم حلوة ثقيلة وحلوة، وتنباع أحيانا في الأسواق والشوارع مقطعة لين شرايح. أما الصبح فهما إحنا كرواسون وشو مافن وما أدري شو، هم الصبح عندهم موفو غازي. موفو غازي هو خبز ملغاشي، وهي قطع صغيرة تحضر من خليط أساسه دقيق الأرز، طحين الأرز وايد يستخدمونه في الأشياء، ويطبخونه في قوالب دائرية، وتعتبر من أكلات الشوارع المعروفة خصوصا مع المشروبات الساخنة. وايد أكل وايد أشياء حلوة، بس بروح فاصل وأكمل لكم عن السوالف اللي عندهم.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: وهني نوصل معاكم للنهاية ونركب طيارتنا. نهاية مدغشقر انتهت اليوم في قصتنا الجميلة وزيارتنا لهذا البلد الحلو اللي زيارة لكل ما تعمقنا فيها اكتشفنا انها اغرب واجمل مما كنا نتوقع. وبدينا بطبيعة ما تتكرر في مكان ثاني، شفنا الليمور ومشينا بين أشجار البوباب العملاقة ودخلنا الغابات الحجرية في تسنقي وسمعنا أساطير عن البحيرات وقصص الأجداد والعادات والتقاليد وعروسهم وكيف يتزوجون. مدغشقر أثبتت لنا أن بعض أجمل الرحلات هي للمكان اللي الناس ما تعرف عنهم شيء. لكن طيارتنا أقلعت ونودع مدغشقر ونودع كل التفاصيل اللي فيها، لأن رحلتنا حول العالم ما انتهت، ما زال عندنا الكثير من البلدان والقصص اللي إن شاء الله تنال إعجابكم وتستمتعون فيها على الموجة الصح. ودعت الله، أنا بدور المرزوقي.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. ترى
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
4: عيبتك هالأغنية؟ عيال اسمع اللي بعدها.
0: ثبتها واسمعها. إمارات اف ام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 14 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: عام دراسي جديد.
4: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
5: فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
5: فخورين بالإمارات.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام. ما فيني نوم الصبح، يلا قوم. ما أقدر أقوم في السيارة، يالس نعسان. يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: 그쵸?
1: مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: أحب أغانيها، تفاصيلها دايم تكون على البوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سموه وفخامته مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تستضيف دبي قمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد من 15 إلى 17 من سبتمبر في دبي. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع مستوى العيش الكريم إلى حد أدنى يبلغ 20,000 درهم ليشمل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة والمتقاعدين من حكومة الشارقة ومن خارجها، إضافة لموظفي حكومة الشارقة الجهات المركزية واللا مركزية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات وضمان للمركبة ل6 سنوات وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
7: فخورين بالإمارات.
8: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
7: فخورين بالإمارات.
9: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
10: أوكي.
11: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
9: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
10: أوكي.
11: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
9: كليك.
10: أوكي.
12: ونمسي عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، ونسلم عليكم أول شيء ونقولكم مساء الخير وين ما كنتوا، سواء في السيارة ولا في الدوام ولا رادين البيت ولا تاخذون لكم بريك بعد يوم طويل. حياكم الله ويانا. الساعة 5 العصر، شو يعني؟ يعني يا وقت موعدنا اليومي. نرحب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامجكم كليك على إمارات اف ام. واليوم مثل كل يوم ما أبغيكم بس تسمعون، أبغيكم تكونون جزء من الحلقة. أي سالفة، أي تجربة، أو أي رأي مختلف طرشون لياه، لأن أحلى شيء في هذه 3 ساعات أن الحلقة تكون بيني وبينكم. نمسي بعد على اللي موجودين في التيك توك لايف، تقدرون تشوفونا صوت وصورة وتشاركونا بتعليقاتكم على مواضيعنا. اليوم عندنا سوالف من كل مكان. اليوم بنسولف عن التراث والتكنولوجيا، وبنعرف شو يصير لجسمنا يوم نحاول نرجع لروتين النوم عقب الإجازة، وبنشوف كيف نغير ستايلنا بدون ما نغير كل ملابسنا ونغير الكبت كله. وبنسأل ليش كل ما نكبر نحس أن الوقت يركض أسرع، وبنوقف عند قهوتنا وبنسأل متى المفروض تكون آخر قهوة في اليوم. وفي الرياضة بنكتشف سر طقوس اللاعبين قبل المباريات. وفي فقرة من القلب، آخر فقرة، بنسأل هل فعلا نحتاج نرجع مثل قبل، ولا نحتاج نعرف منو نبغي نصير في المستقبل. مواضيع شكلها بعيدة عن بعض، بس ركزوا وياي شوي، لأن يمكن في النهاية الحلقة تكتشفون أن بينها شيء واحد مشترك. أنا ما بقول شو هذا الشيء، ولكن أبغيكم أنتوا تكتشفون. أنا بكون معاكم أنا عبدالله المقبالي من التقديم ومن الإخراج، المايسترو خالد الشامسي. وقت المتعة وبدأ طبعا في هذا المساء، وهذه حلقة من كليك على إمارات اف ام. يلا نسوي كليك على أول سالفة، ولكن بعد الفاصل.

إذا زعلت يا شقى نفس تغليت ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يساويك، يا من على كل المخاليج تغلين. ما حد بقلبي في غلاتك يساويك، يا من على كل المخاليج تغلين. بس قولي انتي كيف اسوي وانا ارضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من اذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين. يا من اذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين تكفين تكفين، لا طاب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين ضاقت علي الأرض، ربي يخليك ضاقت علي الأرض، ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيت أمرك على نفسي وروحي، تمونين العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: ونجدد الترحيب ومساء الخير على كل من يسمعنا وين ما كنتوا، ونرحب بكل اللي موجودين في التيك توك لايف في إمارات FM راديو، ونقولكم هذه الحلقة حلقة نهاية الأسبوع دائما تكون مميزة. مميزة ليش؟ لأن أول رسالة عندنا وأول مداخلة عندنا وأول صوت أطلع معانا منو؟ الزميل العزيز أبو عبد الله منصور الغساني.
3: مرحبا بك، مرحبا بك اخوي عبد الله، نرحب فيك ونرحب بكل المستمعين والمتابعين، ورحب ايضا بزميلي واخوي المبدع خالد الشامسي وكل من يسمعنا عبر اثير المحبه والتواصل اثير امارات FM بهاللحظه والتغطيه الجميله من قلب العاصمه الاماراتيه ابو ظبي، وتحديدا يا عبد الله في ادنك في معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه في هالنسخه الجميله والرائعه اللي مستمتعين فيها، ودائما معودنا هذا المعرض بكل ما هو جديد في الصقارة وفي الرحلات وفي أيضا الفعاليات والجهات المشاركة. طبعا أنت عبد الله كنت موجود من كم من يوم؟
2: أنا أول ثلاثة أيام ومنصور موجود. ايه؟ وصراحة ما كنت أبغى يطلع.
3: أدري. أدري.
2: ما تكفيني العشر ساعات هاي من عشر لعشر. قول.
3: زين عبد الله. طبعا. شبكة أبو ظبي الإعلام مثل ما أنت عارف،
2: نعم،
3: الجنود كلهم منتشرين في كل مكان في أرجاء هذا المعرض.
2: صحيح.
3: وكل منا قايم بدوره في تغطية هذا الحدث. والله لو أقول لك الفترة هذه البسيطة هذه اللي مدة المهرجان من تاريخ اللي هي 6 أيام
2: 28 ل6
3: ما تكفي.
2: صح،
3: ما تكفي، والله ما تكفي. لكن اللي بيأكد على المعلومة هذه زميلنا واخونا ومبدعنا ورائعنا ونجمنا يوسف الحمادي. طبعا يا ما تشاركت معاه التغطيات والجولات في هذا المعرض، اللي بيكلمنا أكثر بعد عن الأماكن اللي ما رحنا لها أو ما يناها. يوسف كلمنا.
4: بداية عبد الله مساء الخير، مسي عليك وعلى كل المستمعين، مستمعين أحلى أثير إمارات FM. طبعا أنت ملك التسوق في الله. معرض أبوظبي للصيد والفروسية في نسختها
2: يوسف.
4: 23. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 هو الوجهة اللي جسد فيها الإرث في الاحتفاء بالتراث الإماراتي والمغامرات الخارجية في الهواء الطلق والتبادل الثقافي. أكيد وبصفته أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، يجمع المعرض بين الأصالة والابتكار والثقافة وأيضا التجارة والمجتمع والاستدامة، كما يشكل ملتقى للعائلات والهواة والمتخصصين لاكتشاف الغنى اللي يميز ماضي دولة الإمارات ووعدها أكيد للمستقبل. الحدث الإقليمي الأبرز للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي. هذه مقدمة عن اللي ما سمع أو ما يعرف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. أما بالنسبة للي قاله منصور عن الأماكن والوجهات اللي موجودة في المعرض، المعرض يا منصور وعبد الله يبدأ من الأرينا وبعدها جناح الفروسية امتدادا إلى معدات الصيد والتخييم وأكيد المركبات والإكسسوارات وأيضا كل ما يخص المركبات يا منصور. ننتقل من بعدها للفنون والبيئة والتراث والمنازل المتنقلة RV، واللي أكيد يا منصور أنت في مهرجان ليوة دائما تكون حريص أنه يكون عندك كرفان. قول حين. وبعدين أكيد نروح للبيئة والتراث وبعدها الصيد والسفاري والجناح الأخير واللي جمهور معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية يكونون متعنيين لهذا الجناح الخاص والمميز جدا، هو جناح الأسلحة والصيد والرماية. من الأشياء الجديدة اللي راح تشوفها في جناح الأسلحة الأجواء التفاعلية للمكان، أنك أنت ممكن تجرب بعض الأسلحة اللي تكون ذخيرتها الخرز يا منصور، وأيضا ممكن تروح

0: للرماية. عبد الله، أنا عارف أنك أنت وايد تحب موضوع التسوق والشوبينج في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية. أكثر شيء شفته والغريب، مش غريب ولكن أكثر شيء شفته في المعرض، بأن الزوار يأخذون عربات علشان يقدرون يتمكنون من أنهم يأخذون أكثر شيء يقدرون عليه منصور. وأكيد نحن خلال تغطيتنا، نحن أو تغطية منصور وأيضا تغطيتك أنت عبد الله، نركز ونسلط الضوء على الأجواء اللي موجودة في المعرض واللي تعطيك شعور بأنك يختفي عنك التوقيت للحظات يا منصور، ما تحس في الوقت أبدا، وبالتالي تقدر أنك تتمشى وتشوف أن الساعة 10 مساء وصلتك وانت مش حاس في نفسك، ومن بعدها تقول يلا نكمل في يوم ثاني.
1: كفيت وفيت يوسف. طبعا عبد الله ترى على فكرة أنا عارف شو يحب عبد الله، دائما يحب وين الدوربينات، كل شيء يختص في التصوير، فعبد الله هناك مكانه، انا ادريبه دائما اصيده. طبعا زميلي عبد الله والمبدع خالد الشامسي، نحن جولتنا بدات الحينه، وان شاء الله في التغطيات الثانيه نشوف الجهات المشاركه ولا نشوف النظيف، نطلعكم على كل ما هو جديد في هذا المعرض الجميل. فلينا هذاك الوقت الكلمة ترجع لك يا عبد الله.
2: شكرا منصور، والشكر بعد موصول للزميل العزيز يوسف الحمادي، وشكرا على هذه الإطلالة الجميلة في بداية حلقتنا في هذا اليوم من برنامج كليك. إن شاء الله لنا عودة لكم من أرض الحدث، من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، هذه النسخة 23 والنسخة الأكبر منذ انطلاق المعرض، لأن المعرض طبعا مساحته 107,000 متر مربع، تعتبر هذه النسخة الأكبر بمشاركة 71 دولة، من بينهم 6 دول للمرة الأولى يشاركون. طبعا المعرض يتضمن 15 قطاع متنوع، تقدرون تروحون وتستانسون، والمعرض طبعا بيستمر لغاية 6 سبتمبر، مفتوح من الساعة 10 لين 10 بالليل، وأنا أحس الوقت حتى ما يكفي الناس، لدرجة أن أنا أمس ساير صرت وصلت الساعة 8:30 والناس بعدها تدخل، إذا جت 9:30 بيوقفون الدخول وما يستوي تدخلون لأن نص ساعة وبيسكرون المعرض، فيحافظون على يعني إنه ما تكون في زحمة، إن الناس تطلع بكل أريحية. فاللي لاحظته ما شاء الله على الناس يروحون من أول الصبح وما يطلعون إلا آخر الليل، وما يكفيهم الوقت، يبون بعد يستمرون. وبعد يا سلاحظ أن نفس ما قال يوسف أن الناس تطلع بعربانات كلها متروس أغراض، لمحبي الصيد، لمحبي تجهيز السيارات، لمحبي البحار، لمحبي البار، لمحبي كل القطاعات اللي موجودة هناك، الطيور، الخيول، الجمال، كل القطاعات موجودة هناك. صراحة أنا استمتع يوم أروح بس مجرد أن أنا أمشي، هذه متعة أمانة. الجاسي تقول والله أنا عارف واحد لف المعرض كامل 3 لفات بس، أنا مشيت 107,000 متر مربع مشي، مشيت تينا مشي، حرام إنه ريولي تبي الحبة اللي فيها ماي. طلعت لي خالد والله شو أسوي، ولكن إن شاء الله نحن مستمرين في تغطية هذا الحدث. إن شاء الله بعد ما خلص الحلقة وساير أنا هناك إن شاء الله ألحق وقف موتر هنا أركب تاكسي وسير. والله انزين مستمعينا، يا مرحبا بكم ومرحبا بكل اللي موجودين معانا في التيك توك لايف واللي يسمعنا عبر الاثير، يا مرحبا فيكم. حلقه مميزه، حلقه متنوعه من برنامج كليك. طبعا اولى فقراتنا لهذا اليوم نفس ما تعرفون فعاليات الصيف، شو عندنا من فعاليات. فاطمه الزعابي تقول ادور مرافقه تروح وياي، ها الجاسي هذه عندك، لو قلنا لك لف طواف 3 ما بتلف، انا بلف يا حرام اني الف، كان المعرض لفيت الف بعدني ما احس انه ما كملت والله. انزين حد يروح ويا فاطمه الزعابي، تبغي تروح الجاسي ترابعه وابوي يسيروا. انزين فقرتنا الاولى طبعا فعاليات الصيف، سؤال هذا من بدايتها سؤال، هل التكنولوجيا تغير التراث ولا تساعدنا ان احنا نحافظ عليه؟ رجعنا لكم طبعا في فعالياتنا اللي بنروح فيها لأبوظبي، نحن في أبوظبي وتحديدا إلى معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. لكن اليوم ما أبغي أقولكم والله وين المعرض وكم عدد المشاركين.

0: وشو موجود فيه، لأن في شيء ثاني شدني أكثر أمانة. أنا أول ثلاثة أيام رحت ما شاء الله إقبال الناس على هذا المكان مش طبيعي. زين تخيلوا وياي الصقارة، الصقارة مسوي لهم مكان خاص، خيمة خاصة مكيفة عشان تحافظ على الصقارة وتحافظ على برودة المكان، مكان خاص بالصقارة والخيول والكلاب، كلاب السلوقي والجمال، كل ما يخص هذه الفئات. زين ممارسة موجودة من مئات السنين اللي هي الصقارة. الصقار يعرف طيره ويدربه ويتابع صحته ويطلع وياه، لكن اليوم دخلت أجهزة تتبع، تقنيات حديثة للعناية بالصقور ومعدات تطور هذا المجال بشكل كبير، وتطورت بعد معاه هذه المهارة. زين روحوا للتخييم، نفس الشيء، الإنسان من زمان يطلع البر ويخيم، لكن الخيمة الحين تغيرت، السيارة تغيرت، الحين الخيمة فوق السيارة، قبل السيارة الخيمة تحت، الحين الخيمة فوق السيارة، ماشي وين ما تمشي الخيمة وياك. زين السيارة بعد تغيرت، والمعدات، معدات الطبخ بعد تغيرت، وحتى طريقة تحديد موقعك وسلامتك بعد تغيرت. زي هذا الشيء شو يخبرنا؟ هني سؤال، إذا غيرنا الأدوات هل نكون غيرنا التراث نفسه؟ لا بالعكس، لا، يمكن التكنولوجيا هي اللي تساعد بعض ممارساتنا القديمة أنها تستمر. الحين خلوني أعرف رأيكم، رحت قبل ثلاثة أيام، الجاسي تقول رحت، فاطمة هاي ما تبى تروح وياك الجاسي قالت الجواب على طول، قالت من ثلاثة أيام رايحة شو أبى أروح بعد، هاي حوار هاي بروحها تقول هام بين السطور كاتبه. إنزين أبغي أعرف رأيكم الحين في الموضوع، قبل لا ندخل في الموضوع وتفاصيله، شو الشيء اللي من تراثنا تحبون تشوفون التكنولوجيا تطورة؟ الصقارة، الخيل، الحرف اليدوية، التخييم، والبحر أو البحر والصيد، وفي المقابل نفس الشيء ولكن العكس، هل في شيء تقولون لا هذا بالذات لا تغيرونه ولا تخلون التكنولوجيا والتطور يدخل عليه، خلوه مثل ما تعلمناه من الأوليين؟ أبغى أشوف تفاعلكم على هذا الموضوع وعلى هذين السؤالين، شو اللي تبغونه يتطور من الأشياء اللي كنا نسويها قبل، وشو الأشياء اللي لا تبغونها تخلونها نفس ما هي بدون تدخل أي من التطور. نحن عقب الفاصل بنشوف كيف مكان واحد في أبوظبي اليوم يجمع أشياء عمرها مئات السنين مع تقنيات ما كانت موجودة من قبل. تعرفون كل هذه التفاصيل بعد الفاصل.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com. هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.

يا سلام، أجواء جميلة، ريلاكس. نقول ريلاكس أبوي بعد الدوام، بعد يوم طويل، أسبوع طويل من الدوام. الحين يا وقت المتعة، يا وقت الراحة، يا وقت الريلاكس، يا وقت الاسترخاء. معانا نحن مع برنامج كليك بالتحديد، تروقون معانا، تسمعون ملاحظة، تسمعون معلومة، تسمعون قصة، تستفيدون معانا وتشاركون معانا. اللي يبغى يشارك يدخل على تيك توك لايف، يدخل معانا ويشارك ويكتب تعليق على كل المواضيع اللي نحن نطرحها. نفس ما قلت في البداية، ما أبغيكم بس تسمعون، نبغيكم تكونون جزء من هذه الحلقة، تسمعون وتشاركون رأيكم، تقولون لنا مواقف ثانية في نفس الموضوع. نحن نبغي نسمع، نبغي تشاركونا ملاحظاتكم، معلوماتكم، لأن البرنامج مو مني لكم، البرنامج منكم لي ومني لكم، يعني الطرفين متبادل المنفعة. انزين، قبل الفاصل كنت أسألكم شو اللي تبغونه يتغير مع التقنية ومع التكنولوجيا، وشو اللي تبغونه ما يتغير، يتم نفس ما هو، نفس ما أخذناه من الأولين. حد ميتة شو قالت؟ قالت ما نبغى نغير ثيابنا ومخاويرنا ومحلات الثوب رجعتوا منه وفيه. هذا خلط مثالين في جواب واحد. محلات الثوب رجعتوا منه وفيه، اي والله. مساء النور والسرور، يا مرحبا بكل اللي موجودين في التيك توك لايف. بعدنا باشر بنداوم قال ميثا تقول ما علي، دوام زين، ما قال لي شيء، الدوام زين اليوم. باشر اللي عقبه في ناس الدوام في الويكند، يعطيهم الصحه والعافيه. نعم ايوه. انزين يا مرحبا بك يا احمد. انزين، نغيره ولا نساعده انه يعيش؟ التكنولوجيا شو اللي تسويه؟ انا ما بداوم. ميم سويت تقول انا ما بداوم. ليش ما تداومين؟ دوام زين يا جماعه، الجمعه نص دوام، 4 ساعات زينات. والله زين. السبب اللي خلاني انا اطرح هذا السؤال اليوم هو يعني معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه 2026 مستمر حاليا في ادنك ابو ظبي، نفس ما قلت لغايه كم 6 سبتمبر. اللي ما لحق يصير يروح وبيستانس، الصغير بيستانس قبل الكبير، أبشركم. وهذه النسخة 23 والأكبر في تاريخ المعرض. انزين، تعرفون كم عدد العارضين اللي مشاركين هذه السنة؟ 2405 عارضين وعلامات تجارية، ما شاء الله. العام كانوا 2000 تقريبا، زايدين 400 عارض. انزين، لكن القطاعات نفسها قلت لكم 15 قطاع فيها سجارة وفروسية وهجن وحرف وفنون وحفاظ على البيئة والتراث والثقافة ومعدات تخييم. الله على معدات التخييم، شفت ان موتر مضبطين هناك؟ قلت حق يوسف الحمادي، قلت له ادخيلك هذا الموتر مشروع تقاعدي. انا سرت لهم قلت لهم بيجي سمعوني، برتب موتري عندكم مشروع تقاعدي، حط خيمتي عندي واموري ومطبخي. زين، كل سيدة امشي، كل سيدة ينح، ما الف لا يمين ولا، كل سيدة وين ما اروح ان شاء الله رحت. زين، معدات تخييم وصيد بحري وكرفانات ومركبات للرحلات. يا الله يطاري المركبات الحين، شوف هالسنة انا. ومنتجات وخدمات بيطرية، كل الاشياء عندكم حلال، بتحصلون كل الحلول هناك عندهم. يعني انت حرفيا تمشي داخل المعرض وتشوف الماضي والحاضر عدال بعض. انزين، خذوا الصقر مثال، الصقر نفسه ما تغير، لكن علاقة الصقار انزين بطيرة ما تغير جوهرها، لكن الاشياء اللي حول هذه العلاقة تطورت. الرعاية البيطرية تطورت، المعدات تطورت، التقنيات اللي يستخدمها اصحاب هذه الهواية تطورت، حتى المعارض اليوم نفسها اتطورت. عندكم زادات للصقور، والمشاركين يقدرون يشاركون يشوفون بيانات الطير ومعلوماته قبل المزاد، واللي ما يقدر يحضر يقدر يزايد الكتروني. والمزادات الاخيره اللي صارت للمعرض هذا استعدادا للمعرض هم 8 مزادات، 4 صارا قبل المعرض و4 خلال المعرض، وعندنا الحين باقي مزادين بيكونون تاريخ 5 ورا باكر وتاريخ 6 اخر يوم. في طير مباع 1,100,000 خالد، 1,100,000، هاي من النوادر، من النوادر هاي. يقول لكم صحيح انها ممارسه قديمه اللي هي الصقاره والطير ولكن حولها نظام حديث بالكامل. وحتى البر يعني يدودنا ما كانوا يحتاجون شاشه داخل الخيمه ولا الثلاجه متنقله ولا كرفان في تقريبا نص البيت،
قنف وثلاجات وما ادري شو مكيف طنين ونص واحد طن واحد طن ونص. لكن هل يوم نستخدم هذه الاشياء نكون فقدنا علاقتنا بالبر؟ لا مو بالضروره، يمكن الاداه تغيرت. برجع اقول لكن الشيء اللي يدفعك تطلع للبر للحين بعده موجود، اللي يخليك الهاجس يخليني اظهر للبر. يا الله ما هي بس نشوف الارض قدامك مرة ما في اي شيء، هاي بروح راحة راحة، حب المكان، حب الهدوء، اليلسة، الناس اللي وياك، التجربة نفسها، هاي تكفي. هذه تقريبا جوهر الفكرة هذه اللي يقدمها المعرض هذه السنة. حتى الوصف الرسمي للنسخة يتكلم عن تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تمزج بين الأصالة والحداثة. إذا تبون تعرفون وتشوفون هذه التفاصيل روحوا هناك، بتستانسون من المعرض أمانة، من غير المنتجات أبشركم. فاتني أنا أقولكم هذا الشيء ما لحقت عليه، ولكن اليوم المنتجات، المنتجات الأسرة، الأسر المنتجة، من اللبن طايح، من العسل طايح، من السمن طايح. أنا قلت حق منو اشتر سمن في اليوم من السمن، كل ما تبون هناك من الحلوى، ومن أشوككم، أنا أشوككم اللي ما صار راحت عليه 10 أيام متواصلة هناك. زين، أنا أشوف هني في فرق بين شيئين، أنك تغير التراث وأنك تطور الأدوات اللي تخدم التراث، في فرق. لأن لو قلنا لأي شيء، لو قلنا أن أي شيء قديم ممنوع يتغير حول أي شيء، يعني الشيء القديم اللي عندنا إياه ممنوع يتغير حول أي شيء، هني يمكن بعد فترة يعني صعب على الجيل الجديد أنه يمارس هذا الشيء أصلا، لأنه ما في شيء من التطورات التكنولوجي حول هذا الشيء القديم اللي نحن ورثناه عن جدودنا. لكن إذا أخذنا جوهره وحافظنا على قيمته وقصته ومعناه واستخدمنا الأدوات الحديثة عشان نخليه أسهل وأقرب للجيل الجديد، هني التكنولوجيا ما أنهت التراث اللي نحن ورثناه، ولكن ساعدت أنه يكمل ويروح حتى للأجيال الجاية. يمكن المعرض، يعني المعرض نفسه ما قلت لكم موجود لين تاريخ 6 من 10 الصبح لين 10 المساء، وآخر دخول نفس ما ذكرت، ها يقولون عبد الله ما قال، من الحين أقول لكم 9:30 آخر وقت للدخول. وأنا أنصحكم روحوا من وقت، إذا بتروحوا من وقت روحوا لحسب المواقف، إذا ما رحتوا من وقت يعني 8 كذي روحوا بتاكسي أوبر. أيوة عرفنا هذه أن التقنية ما تخرب التراث، ولكن تساعد أن التراث ينتقل من جيل لجيل. ومن شيء قديم يتأقلم مع الوقت، بنروح الحين وين؟ لشيء داخل جسمنا بعد يحب النظام وما يحب التغييرات المفاجئة. الإجازة تخلص وتخلص ويرجع الروتين والدوام، وتقول خلاص الليلة بنام الساعة 10، تسير الفراش يت الساعة 10 يت الساعة 11 يت الساعة 12 وانت تطالع السقف، وتقول ليش جسمنا ما يفهم ببساطة ان الإجازة خلصت؟ وليش أول أيام العودة للدوام نحس إن إحنا كان عندنا جتلاق؟ معناتها هذا مصطلح معروف، معناتها اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، اللي يروحون رحلات طويلة ما يقدرون ينامون مع إن نحنا أصلاً ما سافرنا. هذا موضوعنا في فقرتنا الجاية في صحتك مع الصيف. وفي الصيف ليش بعد الإجازة نحس إن كان عندنا جتلاق مع أننا نحن ما سافرنا؟ هذا الجواب بتعرفونه بعد الفاصل، تريوني.

عدوى يلي صار من بلادك لبلادي، ايش اللي خلاك؟ ايش جابك؟ ايش جابك؟ ايوه

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحباً بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

توه يعني خبر قال والله في قالوا لي في مسابقة فيها جوائز، ها يبي لكم مسابقة وفي عليها جوائز نهاية الأسبوع يا جماعة، جاهزين ولا شو؟ والله صدق يا خالد والله صدق يا خالد صدقك، المسابقة شو تقول؟ منو يبغى يفوز؟ منو يبغى يربح؟ المسابقة تقول أنكم ترسلون مسج على 3666، شو تكتبون في المسج؟ ما في سؤال، مرة الجواب بيتم السحب في نهاية الحلقة هذه على الفائز، الفائز سعيد الحظ. ترسلون في المسج اسمكم الثلاثي زين ورقم تلفونكم تحته، وعداله تكتبون شو؟ منتجع وسبا شاطئ الراحة، بس كذي يا عبد الله، بس كذي يا عبد الله. منصور شكله يوزع هدايا مو منصور الجازي ما يوزع، منصور يوزع هدايا كان يابلي انا وحليلي ما يقصر مع عبد الله طبعا ما يقصر، والله لو عنده كان ربحكم كلكم وين اولكم زين. ترسلون الاجابه بس مسج، طرشون مسج على 3666 SMS، تكتبون اسمكم الثلاثي ورقم تليفونكم وعدال الرقم، ولا تحت الرقم تكتبون منتجع وسبا شاطئ الراحة، منتجع وسبا شو؟ شاطئ الراحة يا سلام، منتجع وسبا شاطئ الراحة. إذا أنا بشوف بشيك إذا الإجابة ناقصة بقولكم ترى آخر رقمها فلان الفلاني إجابتك ناقصة، لازم تطرش الإجابة كاملة يا جماعة، تطرشون الإجابة كاملة. هذا السيستم هذا في حدنا والله، في على طول ما شاء الله بنت الحمادي مرة ما شاء الله. أيوة شوف اسمها، الرقم تلفون، رقم تلفون تحت الرقم، منتجع وسبا شاطئ الراحة، أول وحدة شاركت بنت الحمادي، فالك الفوز إن شاء الله، وكل اللي بيشارك معانا فال الفوز إن شاء الله يفوز الجائزة. هي ما سألتوني زي شو الجائزة، منو كاتب الرقم هني؟ هي عسب الناس تطرش، ما عليه هذا الرقم حد كاتب لكم من الرقم هني وحسب تطرشون على نفس الرقم 3666. الجائزة شو؟ ما حد سأل، شاركت على طول بنت الحمادي. الجائزة طويلين عمر نبغى نسمع أغنية راشد الماجد والهان ومناسبة الويكند ميثا إن شاء الله. شو راشد هذا لابد سيجنتشر، لازم زين. الجائزة هي قسيمة غداء للعائلة في الويكند، تستانسون سيرون تغيرون جو تغدون وتردون، يا سلام جائزة الأبوي في من برنامج كليك، نجيب لكم الجوائز ونجيب لكم التضبيطات والبرامج، ها زين. الحين وين نروح؟ الفقرة الجاية، الفقرة اللي بعدها صحتك في الصيف، وايد تهمني صحتكم يا جماعة في الصيف. الجاسي اسمكم الثلاثي ورقمكم، هي كتبت هي كاتبة، شوف الجاسي تبغيكم تفوزون يا جماعة، تبغيكم تفوزون. ليتني الجاسي تبغي تروح شاطئ الراحة، روح يا بوي. انزين ليش بعد الإجازة نحس ان عندنا جيت لاج؟ نحن شو قلنا جيت لاج؟ جيت لاج هذا مصطلح يستخدمونه يوم الناس اللي وايد يسافرون يركبون الطيارة وما يقدرون ينامون عدل، يسمونهم انا عندي جيت لاج، جيت لاج يسمونه، مع ان نحن ما نسافر. يعني ليش يجينا هالشيء؟ مع ان نحن ما نسافر. يعني قبل لا ندخل في الموضوع اعطيكم سيناريو كذي، واكيد صار مع كثير منكم في الإجازة، أول يوم تقول الحمد لله جت الإجازة، أنا أكيد الجاسي سوتها هاي، ولا فاطمة الزعابي ولا ميثا، حد من الموجودين ولا حد من اللي يسمعونا الحين عبر الأثير، جت الإجازة أول يوم شو يقول؟ أنا اليوم بسهر، حلو. ثاني يوم الساعة واحدة بتم لين بسهر بس اليوم، قال يا اليوم الثاني تمت لين الساعة واحدة وانت بعدك صاحي، ويا اليوم الثاني وتم بعد لين الساعة 2 وانت بعدك واعي، وعقب كم يوم جسمك خلاص اعتمد هذا النظام الجديد انت عطيته، الجسم ذكي يا جماعة، شو ما تعلمه شو ما تعطيه خلاص يتأقلم، اول يوم يومين ثلاثة خلاص هو يحس انك انت تبغي كذي فيتأقلم على النظام الجديد، تنام متأخر وتقوم متأخر، وفجأة الإجازة تخلص. هي مو بكل إجازة إجازة إجازة، لا شوي إجازة شوي دوام شوي شغل، زين شوي الإجازة تخلص وعندك دوام باكر، فتقرر عادة بكل ثقاتي يسير طلعت ويا رديت من برا وقلت اليوم أنا هذا اليوم بنام الساعة 10، هي الساعة 10 بنام أنا باكر الدوام زين. وانت اللي سويته قبل كم يوم في الإجازة تجلس لي لين 2 3 الفجر وتنام لين 10 11

0: الصبح ما يصير. الحين يا يدوق لي والله بنام الساعة 10. انزين الريال صار الساعة 10 صار الفراش، سكر عيونه يفتحها، سكر عيونه يفتحها ويجلبها يتجلب يمين ويسار يمين ويشوف الساعة 10 10 وربع يا يقول معقولة بس 17 دقيقة؟ شوية يت 11 شوية 12، وانت مو فاهم اصلا، انت مو فاهم انك انت تعبان، انت تعبان من اللي انت سويته، انت تعبان تبغي تنام بس تسأل تقول ليش جسمي مو براضي ينام، ليش ما جسمي مو براضي يطاوعني. الموضوع له تفسير، في حالة قريبة منه يسمونها سوشال جيت لاج او بالعربي اضطراب فرق التوقيت الاجتماعي. انزي منو هاي اتصل بنا؟ ما عندنا اتصالاتنا مرة ليت عندي هي فهمت اللعبة حي خلاص، بعد عندنا اشارات في الاستديو اشارات اشوف اوه ها سوالي تشي سوالي تشي معروف انزين السؤال قبل لا نطلع، نحن قبل لا اشرح لكم ابغي اعرف انتو شو يصير وياكم في الويكند والاجازة، كم يتغير من وقت نومكم، ساعة ساعتين؟ ولا السؤال الاهم يوم ترجعون للدوام كم يوم يحتاج جسمكم لين ما يرجع طبيعي؟ خبروني في التعليقات تيك توك لايف او تقدرون تشاركونا عبر الاس ام اس على 3666. بنرجع لكم بعد هذا الفاصل.
1: هوايا معاكم غير هي هوايا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغالك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات.
2: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت الكثير من القدرات الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر في أي وقت، واعتبر ترامب أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب. قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الأوكرانية أن هجمات جوية روسية أسفرت عن إصابة 17 شخصاً وألحقت أضراراً في مبنى سكني. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عزمه إدخال تعديلات على نظام الإنذار من الغارات الجوية، واعتمد نظام من مستويين للتحذير وفقاً لطبيعة التهديد، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الروسية. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. ختام الموجز قدمته لكم أميرة.

0: البلوشي.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة، كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات وضمان للمركبة ل6 سنوات وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز ب1,000,000 درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: يا سلام، هذه الأغنية قبل لا نرجع نحن من الفاصل طلعت مواهب عندي هنا أنا في تعليقات بصراحة. ماذا تقول؟ اختاروا آلة موسيقية، حطت الأورج، حطت الكمان، حطت الجيتار، حطت الناي، حطت يت الجاسي. اسمعوا هاي قصة يت الجاسي، قالت أنا بختار قانون وبيانو وناي. يا سلام، وعود بعد زادت فوقهم. اختارت ميتة، اختارت الجيتار الإلكتروني، اختارت هذه ما ادري شو يسمونها، هذه ما شيء يسمونها المثلث، شيء شيء كبير، ما اعرف شو يسمون. المهم في وايد الصينيين وايد يستخدمونها. هي هاي شيء، ها ما اعرف شو، ما ادري. المهم جت الجاسي قالت وانا يوم كنت صغيره اعزف اكورديون ومثلث ومطرقه، انا هذه مطرقه ما عرفتها صراحه. الجاسي شو هالمطرقه؟ مثلث عرفنا، تينغ تينغ وتينغ، انزين اكورديون ما عرفنا هذا شو. قالت فينا شيد بطلي يتميت عاده، منو اللي حق على الاكورديون؟ ايه قصه عاده. انزين احنا منصور الغساني تريان هناك في معرض ابو ظبي للصيد والفروسيه، خلينا نشوف عاده شو جايب لنا، شو من علوم جايب لنا. منصور ابو عبد الله لك الكلمه يا منصور. يا سلام على الاجواء، حظكم والله. ها شو من العلوم عندك؟ خبرني. ها منصور، الله اجواء بصراحه هناك يلنا في المعرض. انا قلت لكم بعد ما خلص مره الاوبر يترياني، يترياني. ها منصور لا تروحون.
3: عبد الله،
2: ها
3: عبد الله
2: قول
3: تسمعني؟
2: اسمعك نعم.
3: يا سلام عليك عبد الله،
2: ها
3: تدري انك حولتني على الهواء وانا قاعد ادور وينك، وينك عبد الله؟
2: تحسبني مره حولك هناك.
3: ايه تعرف ليش عبد الله؟
2: قول.
3: ما شاء الله انا مستمتع،
2: ايه
3: والأجواء وايد حلوة، واللي أحلى منها طال عمرك إبراز الهوية الإماراتية بطريقة جميلة ورائعة، وفيها الكثير والكثير من الأشياء اللي تلفت النظر.
2: يا سلام،
3: فعسبت شيء ما كنت أسمعك وكنت مركز مع طبعا الفنانة والرائعة دائما وأبدا، والتاجرة اللي دائما تبهر زوارها شم القمزي في محلها وتجارتها، واليوم مقدمه شيء ما ادري انا عبد الله كيف قاعده تنافس هالناس هذين الكبار في المعرض. بس لكن المراه الاماراتيه
2: نعم
3: ما يوقفها شيء. مساك الله بالخير شمه.
4: مساك الله بالنور اخوي.
3: بدايه شمه كلمينا عن مشاركتك وعن الاشياء اللي تقدمينها في البوث واللي تخص الخيل.
4: هي نعم، نحن الله يسلمك في عالم الخيل من زمان، من نحن صغار أنا وشريكتي، ونحب الخيول وتهمنا يعني أي شيء يخص الخيول يهمنا. فاليوم الله يسلمك، طبعا المرأة الإماراتية ما يوقفها شيء، بتدخل في أي مجال، ويوم بتدخل فيه يعني بتشتغل عليه عدل، وبتسوي شيء غير عن السوق، بتكسر الدنيا فيه.
3: شو اللي قاعدة تعرضينه في
4: سلمك؟ نحن نسوي السروج هل القدرة، وطبعا اللي يحب يركب الخيل بس

0: الحشرات ويباله شيء مريح. سروجنا نحن تكون مريحة للخيال وفي نفس الوقت مريحة للخيل. فيوم اشتغلنا على الشيء شفنا نحن شو موجود في السوق وقررنا ان ناخذ اللي في السوق ونعدل عليه. طبعا كل شيء موجود عندنا نحن مشتغلين عليه بحيث انه يكون مناسب للخيال وللخيل. اللي يميزنا عن السوق عندنا السرج يوم تحطه على ظهر الخيل يكون فيه البطانة من تحت ما تسوي بلوك لظهر الخيل، وغير هذا كله عندنا الماتيريال الجديد اللي نحن قاعدين نستخدمه يساعد الخيال يتم ثابت فوق ظهر الخيل.
1: اصلا من شو؟
0: هو ميكست يعني شيء طبيعي وشيء مو طبيعي، بس في نفس الوقت نحن يوم نختار المواد يكون يعني ندقق في كل التفاصيل، ونحن مو بس نفكر في شيء مريح للخيل، شيء يناسب جونا. طبعا البضاعة الموجودة في عالميا كله يناسب أجواء أوروبا أجواء أمريكا، اللي موجود ما يناسب جونا نحن، في ستاندرد معين حق جونا، لازم شيء يناسب نحن جونا وتناسب خيولنا وتناسب طريقة ركوبنا. حتى نحن طريقة ركوبنا غير عن اللي خارج الدولة. فيوم اشتغلنا على شيء تأكدنا ان هذا الشيء يكون يعني the highest يعني اعلى ستاندرد اعلى جودة.
1: يعني انتوا ركبتوا السروج عبارة عن راديترات خليجي والمستورد غير، ها؟
0: على قولة الزباين اللي عندنا انتوا عندكم المرسيدس في السروج.
1: يعني ما شاء الله
0: ستاندرد جدا عالي الحمد لله، ونحن وايد فخورين بشغلنا. وفي بعد نحن مو بس نقدم السروج للخيال، نحن نقدم سروج للاسطبلات. طبعا اغلب السروج اللي تحصلها في السوق بس بتبيع لك على البراندنج مالها، لا نحن نسوي لك تفصيل كامل. اذا عندك 20 خيل تباه تسويه على اسم اسطبلك، على اللون اللي تباه، على حسب خيولك. بعد في خيول غير عن الثانيه، عندك اللي يكون حارك عالي ولا الحارك نازل، انت اختار على حسب خيلك. فيوم نحن سوينا ست ما يكون بس بضاعة واحدة، لا كم من أوبشن عندك. أنت عندك الحزام تقدر تختاره باللي أنت خاطرك فيه، شيء يناسبك ويناسب خيلك.
1: زي شمع الحين ما شاء الله في منافسين كثار موجودين حولك، كيف لقيتي انطباع الزوار خصوصا إذا وصلوا محل شمع وشافوا السروج؟ وأكيد في أكثر من محل وأنا شفتهم وايدات، فكيف لقيتي المنافسة في هالمكان هذا وكيف طبيعتها وكيف إقبال الزوار وشو اللي دائما يطلبونه؟
0: شوف اللي بتحصله في السوق غير عن اللي بتحصله عنه، لأن اللي تحصله في السوق يأخذونه بالجملة ولا يفكرون في مثلا هل هذا زين حق خيلي، يفكرون شو الحين اللي منتشر.
1: نفسي أنا يعني سرج وخيل معناته خلاص اشتريته وحطيت.
0: هذا غلط. اللي يكون صدق راعي خيل ويهتم في خيله بيدقق في الكواليتي وبيشوف ان اللي عندنا غير عن اللي موجود في السوق. اللي عندنا الله يسلمك يوم بتمسك السرج انت كخيال بتشوف بعينك كيف الكواليتي غير. عندنا نحن مشتغلين عليهم بطلينه، انا وشريكتي فاطمه مبطلينه حبه حبه نشوف السرج هذا كيف وشو اللي ناقص فيه وشو اللي غلط فيه، وردينا مرة ثانية عدنا الصناعة عشان يكون مناسب للخيل وللخيال. أما اللي بتحصله في السوق هذا كلام ثاني.
1: لا نحن ما بنعيب في تجارة الناس الثانية، لكن بنقول الجودة تفرض نفسها، واليوم شمة سوت شيء من خاطرها وبإيدها، يعني الأيادي الإماراتية مشتغلة عليها وأبرزت جدارتها في المعرض. لأن بعد في ناس يمكن عندهم بعد براندات عالمية.
0: أكيد لا، البراندات العالمية شوف السروج تيك أنواع، عندك سرج القدرة وعندك سرج الجمبينج وعندك سرج الدرساج وعندك سرج الفلاتريس، هاي كلها السروج تفصيلة السروج غير عن بعض. وطبعا انت على حسب الستايل الرايدنج مالك انت تختار اللي يناسبك. يعني في ناس مال الفلات ريس ما يون ياخذون من عندنا، لا لهم محلاتهم لهم مكانهم، لكن بتحصل ان مثلا في سروج القدره يكونون كلهم مال القدره براندات غير عن بعض.
1: شو سميتي البراند؟
0: اندو، مختصر لاندورنس.
1: يعني
0: الاندورنس اللي هي القدره، فنحن خذنا كلمة اندورنس اختصرناها لأن نبقى شيء سهل على الناس انها تتذكره. وطبعا هالقدرة يعرفون الكلمة.

0: وباخذني بعد خيل الجامبينج وخيل القدرة
1: حتى الجامبينج بندخل والفلات ريس بندخل نحن خلي بس القدرة.
0: الله يخليك، ترى وايدين يتريون يطيح من الخيل، فخليك حريصة على السرج. ها
1: لا ما عليك، انت ان شاء الله بتكون خيال وما بتطيح منه.
0: أدري نظرتك مو مقتنعة أني أنا خيال، بس يلا مو مشكلة.
1: أقول لك شيء، الشيء الوحيد اللي بيخليك من تطيح من فوق الخيل خوفك هذا.
0: لا مو خايف أنا.
1: لا تخاف، وبتغدي ما شاء الله عليك فارس اللي
0: كفو.
1: بيقول إنك راكب من 20 سنة.
0: هذا الطبيعي يعني، هذا هذا هذا الواقع بس. وأنت منا لك التوفيق شمة القمزي.
1: والله يطول بعمار شيوخنا، ما قصروا بهالمبادرة الحلوة. الصراحة يعني المعرض شيء خيالي وشيء يفرح القلب، لأنك أنت تشوف الصناعة الإماراتية، وغير هذا يعني مو بس المواطنين الموجودين، حتى من برا البلاد يجون يشوفون شو الإمارات.
0: زين شمة شمة شمة شمة، في رسالة مهمة جدا. نحن في يوم المرأة وشهر المرأة بنقول، أكيد في وايدات من خواتنا وال الأبطال الإماراتيات عندهم الميول إنهم يفتحون محلات ويشاركون ويسوون مثل ما سويتي أنت السروج، يمكن غيرك بعد له في أشياء ثانية في الخيل. شو تنصحينهم وكيف يبتدن مشاريعهن؟
1: أنا بنصح بخواتي إن لو في فكرة في بالك لا تقولين لا مستحيل ما أقدر وهذا الشيء يمنعني. الإصرار والدعم بيجيك من كل مكان، كان هم أهلك كان هالحكومة، الدعم موجود، أنت بس شدي الهمة وحطي العزيمة في قلبك، وإن شاء الله الله بييسرك في أي مجال. حتى لو تقولين إن هذا المجال لا فيه، أنا دخلت مجال عن نفسي أغلب الموجودين ريايل والنعم فيهم، بس هذا ما يمنعني أنا أدخل بعد وأبادر وأشتغل عليه والحمد لله.
0: غامرتي.
1: أدري أني غامرت، أعرف الكل قايل لي أنك أنت بتدخلين مجال جدا صعب، لكن الحمد لله الله يسر لي. ليش الله يسر لي؟ لأن أنا حطيت العزيمة والإصرار في داخلي، وغير هذا كله أنا أعرف أن ورايا سند، ورايا الحكومة، ورايا أهلية، فالحمد لله أن الله يسر لي. والمرأة الإماراتية ما يوقفها شيء، نحن عندنا قانون عند المرأة الإماراتية، ما في عندنا شيء اسمه مستحيل.
0: كفو عليك وبيض الله وجهك شمة القمزي. طبعا شمة من البنات الطموحات، وإن شاء الله نشوف الماركة العالمية توصل كل فعاليات ومهرجانات العالم كله، مو بس في معرض أبوظبي الدولي. وانت فعلا ترى وصلتي العالمية من خلال هالمعرض، لان هذا معرض دولي، واكيد وايدين زاروك من الدول الثانية اللي مشاركة وتعرفوا على جودة الكواليتي اللي تقدمينها في المعرض. نتمنى لكم التوفيق انت والاخت فاطمة.
1: مشكورين، ما قصرتوا، الله يطول بعماركم، الله يطول بعمار شيوخنا، ونحن ان شاء الله دوم بنطمح للاحسن وللافضل ان شاء الله.
0: تذكريني الله يخليك يوم بيي بخيلي وببركنا يم المحلة. الله الله فيه ابغي سرت.
1: جاهز.
0: كفو كفو كفو. سمعتي يا خالد؟ سمعتي يا عبد الله؟
2: انت من قبل بركن الخيل.
0: يا هينكم اصبروا شوي، الفارس المغوار انا. تحروني هين. لا بيضبطوا لا وتعالي لحظة في فارس هني عندنا.
2: ما شاء الله صادق.
0: ريم الكعبي
1: مرة اللون اللي تبينه كان.
0: تدري زعلت ريم عبد الله.
2: ها ليش؟
0: قالت وأنا وخيلي. خلاص لا كرتك طاح، خلك مع خالد وبيوديك الجراجات أنا أدريبه.
2: لا تنسونا أبوي، لا تنسونا
0: إن شاء الله إن شاء الله. وإن شاء الله طبعا بتكون لنا لقاءات ثانية في الفترة الجاية، فتريونا مستمعينا. وعبد الله أرجع لك بالكلمة.
2: مشكور يا منصور، بصراحة يعني لفتة جميلة أمانة وزاوية جميلة نقلنا إياها، وخاصة لمحبيه ركوب الخيل وسباقات الاندورنس واللي هي سباقات القدرة. صراحة براند جميل أمانة، براند أندو اللي بيروح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يمر عندهم. وأنا بصراحة يعني خالد شو رأيك بكلام منصور؟ ما اقتنعت.

0: مقتنع. نحن أدنى بعد سهام الشحي بعد هي ما شاء الله عليها يعني تركب خير وتشارك في القدرة سواء داخل وخارج الدولة. تقول والله شي قالت هي وأن منصور بيركب خيل بيشتري خيل. منو بيركب الخيل وأن تقول هي والله صدقت يا سهام صدقت اسميك منصور يبت الكلام. أنا يوم سمعته يقول والله بيب خيلي وببركنا عندك على سمع ببركنا غسلت يديه. لا روح الخيل روح بيتحول للزينة وعلينا والله صدق. نحن طبعا مستمرين في برنامج كليك. وقبل أن ندخل نحن باقي تفاصيل الموضوع هذا اللي نتكلم فيه عن أن الإجازة يوم تي الإجازة كيف نرتب نومنا في الإجازة. خلونا نسمع هذا الفاصل القصير والغنائي الجميل علشان نرجع ونصحصح وندش في الموضوع بكل تفاصيله. نسمع.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

طبعا احنا نذكر بالمسابقة اليوم اللي عندنا، المسابقة بدون سؤال. يعني شفتوا مسابقة بدون سؤال؟ نبغي نربحكم، نبغي الناس تستانس في نهاية الويكند هذا، تاخذون تذكرة زين اللي شخصين عائلة وتروحون تتغدون في وين؟ الله وين يا ترى، وين يا ترى؟ في منتجع وسبا شاطئ الراحة. زين كيف طريقة المشاركة؟ أنا أشوف ما شاء الله وايدين مشاركين هني في السيستم عندي. تكتبون اسمكم، تطرشون مسج SMS على 3666، تفتحون المسج في التليفون وتطرشون مسج على 3666، تكتبون اسمكم الثلاثي ورقم تليفونكم وتكتبون منتجع وسبا شاطئ الراحة. هاي الثلاث شغلات لازم تكون في الرسالة. أنا أشوف وايدين الكل مجاوب صح، لأن أي واحد مطرش رسالة غلط

بقول له ارجع طرش مره ثانيه، لان من شروط المسابقه والاشتراك وانك تفوز انك تكتب اسمك الثلاثي ورقم تلفونك وتكتب جمله منتجع وسبا شاطئ الراحه، منتجع وسبا شاطئ الراحه، وتطرش على هذا الرقم 3666 وبنسوي سحب ان شاء الله على نهايه الحلقه هذه. والجائزه نفس ما قلت قسيمه غداء قسيمه غداء لعائله شخصين زين في الويكند. يا سلام، نهايه الويكند سيرون تتغدون وتستانسون في منتجع وسبا شاطئ الراحه، مكان جميل، مكان تغيرون فيه جوكم شويه وتستانسون، مكان رايق امانه، فنان يستحق الزياره يستحق العنوه وين ما كنتوا، تقدرون تشاركون في هذه المسابقه، مسابقه بدون سؤال، يعني اكثر من كذي شو تبون؟ مضبطينكم والله، مضبطينكم هني في برنامج كليك. يا سلام، ضبطينكم في برنامج كليك. الحين ناس ما قلت لكم قبل لا نطلع الفاصل وقبل لا نروح فاصل شويه طويل شويه نوعا ما طويل، تكلمنا قبل شويه عن النوم بعد الاجازه زين، عشان نفهم السالفه لازم نعرف ان داخل جسمنا في شيء يشبه الساعه والايقاع اليومي او الساعه البيولوجيه، تقريبا على مدار 24 ساعه جسمك ينظم اشياء كثيره مرتبطه بالنوم واليقظه، ويتأثر بشكل قوي بالضوء والظلام. يوم يقولكم أنا أحب أنام في مكان كله ظلمة، هذا شيء زين، شيء وايد زين، وعشان كذي أنك تحافظ على مواعيد النوم والاستيقاظ بشكل منتظم يساعدك، يساعد هذه الساعة البيولوجية تتم متناسقة. المشكلة تبدأ يوم ساعتك الاجتماعية تقول شيء وساعتك البيولوجية تقول شيء، أنت تبغي تجلس تبغي تسهر تبغي، لا الساعة البيولوجية تقول لك لا يا فلان سير نام سير، تقول لك شيء ثاني، هني اللخبطة تصير. زين نحن ما بندخل في تفاصيل وايد زين، ولكن عطيناكم نبذة عن الموضوع، نبغيكم تتفاعلون معانا. يعني القسيمة كم نقدر ناكل حصة؟ تقول يلا خذوا حصة عادة، حد يجاوب على حصة يا جماعة؟ بالقسيمة كم تقدر تاكل؟ انا اعطيك قسيمة سير انت تتغدى، انت كم بتاكل؟ كم بتاكل؟ زين هاي لولو الصغيرة ردي عليها، أردي عليه. وعليكم السلام ورحمة الله يا مريم راشد، يا مرحبا بكم والله، هذه الجاسي تذكركم بالمسابقة. الحين خبروني أنتم كم تحتاجون وقت علشان تردون بعد الإجازة تنظمون نومكم؟ أنا حد جاسي قالت تنام الساعة 2 وتنش 5:30، شو سويتي؟ ما سويتي شيء. هبل جنيبي تقول قصدها هي قصدها هي نعم قصدها ولا ما بقصدها، اسبوعين تقريبا، مو باسبوعين تاكلين، اسبوعين تاكلين يوم واحد الويكند، قسيمة حق مرة واحدة، انت تبغين اسبوعين تاكلين؟ اسميك يا حصة. اي والله انا يوم اضبط عدل فيه الساعة لولو الصغيرة. اي والله صدق، جاوبوني على تيك توك لايف، واللي يسمعنا عبر الاثير ادخلوا تيك توك لايف وشاركونا كم تقدرون، كم من الوقت تاخذون علشان تعدلون رقاتكم بعد الإجازة. بنرجع لكم بعد الفاصل.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20 ألف

0: درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.

يا سلام يا سلام على الأجواء الجميلة والرايقة عندنا هني في برنامج كليك. طبعا احنا وصلنا اي ساعة هاي؟ الساعة الثانية هاي؟ الساعة الثانية والله خلصت الساعة الأولى مسرع ما خلصت الساعة الأولى ونحن بعدنا في الفقرة الثانية يا جماعة. ولكن والله الوقت معاكم جميل وممتع ومستانسين، وأيضا في مداخلات زميل منصور الغساني من أرض الحدث من مهرجان من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. طبعا عسب كذي نحن يبي لكم مسابقة جميلة هني في نهاية الأسبوع علشان تستانسون تروحون تتغدون مع العائلة، واثنين من العائلة تشلون العائلة كلكم كلهم عاد ما اثنين تصيرون تتغدون في وين؟ في منتجع وسبا شاطئ الراحة. يا سلام تبون تفوزون؟ زميلة بدور تقول والله هذه الساعة الثالثة، وهي الساعة الثالثة بدور. يا ستضحك علي، شو أسوي يا بدور شو أسوي؟ والله ما أبغي الوقت يمر، ما أبغي يمر. أنا يا ستشوف هني الساعة كم؟ 18، هني أشوف 6. تخاديت شو أسوي يا بدور؟ تخاديت. زين عسب تفوزون أنتم بهذه القسيمة اللي تخليكم تروحون منتجع وسبا شاطئ الراحة وتتغدون. زين ما عليكم إلا أنكم تطرشون مسج SMS على 3666. ثلاثة كم؟ 666. مرة ثانية 3666. انزين شو تكتبون في المسج؟ تكتبون اسمكم الثلاثي وتكتبون رقم تلفونكم وتكتبون منتجع وسبا شاطئ الراحة، تكتبون هاي الجملة منتجع وسبا شاطئ الراحة. شوف منو آخر واحد مشارك، والله في ناس مشاركين مرتين بعد. مرة واحدة كفاية يا جماعة، كفاية مرة واحدة. انزين لأننا بنجري عملية السحب في نهاية الحلقة اليوم علشان تروحون تاخذون هذه القسيمة تروحون تتغدون في الويكند ها وتستانسون، وهذا كله كل طيب والمكان الجميل والمريح. وزيدكم بعد يبي لكم خصومات، الله أكبر 2XL هوم شو يبي لكم؟ يقولوا لكم غمضوا عيونكم وتخيلوا انزين أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل. الله أكبر شو الوصف ها، هم يبين هذا الوصف. وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة. يا سلام تخيلوا انتم بس قالوا لكم غمضوا عيونكم وتخيلوا الغنفة عندكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل، ونحن هذا تونا مخلصين موسم رطب ها. وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة، حولوا بيوتكم مع 2XL هوم هذا الصيف لملاذ حقيقي من الفخامة والهدوء، خامات طبيعية وألوان ترابية تريح الأعصاب. والأجمل خصومات خيالية من 25 إلى 75% على كل التشكيلات. شو تبون؟ زوروا فروعهم، فروع 2XL هوم، أو تقدرون تتسوقون أونلاين 2XLHome.com. يا سلام 2XLHome.com على وزن. يا سلام يا سلام والله العظيم عروض من 25 إلى 75% يا جماعة، عروض خيالية، عروض جميلة أمانة تقدرون تستفيدون منها وتستانسون. انزين يا عبد الله ها، لا لا بعد في وايد عروض جايب لكم، ما بقول لكم إياها مرة واحدة ها، اللي بيتابع ومستمر يتابعنا بيستانس. حصة تبغي حصة في تيك توك لايف تقول نبغي عروض 99% خصم، حصة بعطيك بلاش خذي بلاش حصة شو 99% تبغي خصم، ما تبغي 25 ولا 75، لا ما تبغي، تبغي 99%. شوفوا لنا بدور، شوفي لنا خصم قسيمة 99% حق حصة تستاهل، مستمعينا يستاهلون أمانة، والمتابعين في تيك توك لايف أيضا يستاهلون. نحن في خلال الحلقة بعد بنقولكم عروض ثانية بتستفيدون منها أمانة. أنا شكلي باخذ شيء من العروض هذه وبروح بتسوق. انزين وين وصلنا يا عبد الله؟ احنا بعدنا بدينا، نحن عسب نوصل، احنا بعدنا نقول يا الله بسم الله. نحن ابوي في الحلقه الثانيه، في الحلقه الثانيه في الفقره الثانيه، الفقره الثانيه شو تقول؟ تقول ان هل نقدر متى نقدر ننظم نومنا بعد ما نرجع من الاجازه. انزين وصلنا لهذا هذه النقطه، هني ندخل موضوع في السوشيال جيت لاج. جيت لاج شو قلنا؟ مصطلح يطلقونه على الناس اللي يسافرون وايد وما يقدرون ينامون، هذا مصطلح عالمي يسمونه جيت لاج. انزين تخيل لو واحد طول الاسبوع يقوم الساعه 6 الصبح الويكند يسهر وينام لين 10 او 11، يعني وقت نومه واستيقاظه تحرك كم ساعه
عقبي يوم الأحد أو الأثنين حسب جدوله يرجع يقول لجسمه يلا يلا يا جسمي يلا خلنا ننام ومن وقت علشان نقوم الساعة 6. وجسمه يقول له لحظة لحظة لحظة، أنت بهدلتني وياك يا ود الحلال، نحن متفقين على الساعة 10 النش، لأنك أنت عودتني في الويكند تنش الساعة 10، الحين تبغي تنش الساعة 6، ما يصير. ومصطلح سوشال جيت لاج يستخدمونه علشان يوصفون عدم التوافق بين التوقيت البيولوجي للجسم والتوقيت اللي تفرضه علينا الالتزامات الاجتماعية مثل الدوام والدراسة. وغالبا يظهر الاختلاف بين أيام الدوام وأيام الإجازة، يعني قريب من فكرة الجيت لاج المعروفة اللي يطلقونها على الناس اللي تسافر. لكن بدل ما الطيارة تغير توقيتك، جدول حياتك هو اللي يغير توقيتك. عسب شي سموه سوشال جيت

0: أخلاق، مصطلحات يقيسونها على طبيعة حياة الشخص نفسه. إنزين ليش ما أقدر أقوم الصبح وأقول لجسمي قبل اليوم، أقول لجسمي يلا نام؟ ليش ما أقول له يلا نام يسمع كلامي وينام؟ هذه الشغلة مهمة. هني راشد شي يقول؟ أنا أخذ ميلاتونين المنوم وفك أمري من هالأزمة. ما يستهي، لازم نعود جسمنا ندخله في روتين، ينام الساعة الفلانية وينش الساعة الفلانية. هذه الساعة البيولوجية للجسم، إذا اختربت تخترب في مضاعفات ثانية تصير معها. حصة شو تقول؟ تقول والله المشكلة لما تسافر دولة فرق التوقيت وايد. أعذار حصة عادة ما تخلص، خلنا نرجع نعلق على أعذارها ولكن بعد الفاصل.
1: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. خلال مشاركته في النسخة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة، أكد سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن دولة الإمارات تتبنى نهجا متوازيا وعمليا في تحول الطاقة يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة مناسبة وموثوقية الإمدادات. أظهر استطلاع صادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس إلى أقوى وتيرة له منذ ديسمبر 2024، مدفوعا بزيادات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة وسط تحسن ثقة الشركات بآفاق النشاط خلال العام المقبل. سجلت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 155 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري، متجاوزة بذلك إجمالي قيمة التصرفات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله والتي بلغت نحو 142 مليار درهم. الخبر الأخير، حقق مطار زايد الدولي نموا في الساعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران بنسبة 9.18% بواقع 1,630,000 مقعد في سبتمبر الجاري مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ليتصدر مطارات الشرق الأوسط بنمو السعة المقعدية في وقت حقق فيه المرتبة الخامسة بالمنطقة بإجمالي السعة المقعدية خلال الشهر الجاري بحسب بيانات مؤسسة OEG الدولية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: يا سلام يا سلام على الأجواء الجميلة. وقدر قدر وقدر علينا الوقت أن نحن الحين نروح لمنصور الغساني في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. منصور وين من أي زاوية اليوم بتنقل لنا الصورة؟ غايضني غايضني زيادة، خلني أطلع من الاستديو ويك.
1: اليوم عبد الله يقول لك اللي بدهن العود والفلي فايحة بالزين ريحاته.
0: الله أكبر.
1: زين هذا طبعا عود خوري مشهور جدا وضارب ترند في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية.
0: يا سلام.
1: وأنا أكلمك الحين متبخر ومتعطر.
0: وصلت وصلت ريم.
1: حتى مؤيد وحتى ريم وكل اللي موجودين هني بعد نفس الشيء.
0: يا جماعة. أخلي خالد يكمل الحلقة وياكم ولا شو السالفة؟
1: لا لا لا لا لا لا لا خليك أنت هناك الريحة بتوصلك هناك.
0: أحسنت أحسنت.
1: طبعا. وبيكون معانا صاحب البراند هذا الجميل عمر خوري اللي بيكلمنا عن تجربته الجميلة في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، ويقولنا شو الانطباع الكبير اللي لقوه زوار المعرض من خلال البضائع اللي عارضنها في هذا المعرض. مساك الله بالخير أخوي عمر.
2: بالنور والسرور. يا مرحب الساع وتشريف حضورنا وياكم الله يسلم في منصتكم الإذاعية.
1: والله هذا شرف لنا نحن، وبالعكس الطيب ما نلاقي إلا بالطيب.
2: الله يعزك ويرفع قدرك، ونحن فضل رب العالمين مشاركين للسنة الثالثة على التوالي. ومثل ما تعرفون هذه أكبر نسخة مسوينا في معرض الصيد الفروسية، ونحن الراعي الرسمي العطور فضل رب العالمين، ووفرنا كل منتجات الطيب سواء من عود ومرشات وعطور ودهان عود وأولوفر سبراي بطابع إماراتي حديث في هذا العرس الوطني. يعني ما شاء الله مثل ما انت شايف، اللهم لك الحمد، مثل ما تقول عرس في العاصمة الحبيبة أبو ظبي. اللهم لك الحمد.
1: عمر شو سالفة البراند هذا اللي صار في كل مكان قاعد ينتشر في المعرض؟
2: اللهم لك الحمد، هذا توفيق من رب العالمين. نحن مكملين حاليا السنة التاسعة على التوالي، نقدم يعني بمختصر نقدم شيء طيب إن شاء الله وبسعر ممتاز ان شاء الله باعلى مستوى في مجال الطيب باذن الواحد الاحد.
1: ترى على فكره ما وصلت عندنا الا الصيط واصل قبل لا تينا، وبالامانه الكل يتكلم عن عود خوري والكل يقولنا روحوا شوفوا، وفعلا شفنا الاقبال الكبير اللي اليوم قاعد يشهده الجناح، ونفرح يوم عيال البلاد هم اللي واقفين على حلالهم ويديرونه ويسوقونه بالطريقة الصح. فكلمنا عن أكثر نوع مطلوب في عود خوري.
2: الله يجزاك الخير، هذا أول شيء توفيق من رب العالمين، ومن ثم دعم القيادة الرشيدة. للأمانة نحن في دولة الإمارات في دولة الخير، يعني كل منتجات العالم توصل لنا عنا، وهذا شيء يعني سهل علينا في أمور مثل ما تقول الاستيراد وهالأمور. والحمد لله رب العالمين، نحن في نعمة وأمن وأمان، الله يديم إن شاء الله الأمن والأمان في دولتنا الحبيبة. ونحن الله يسلمك أن أكثر الأشياء المبيعة عندنا تقريبا كل منتجات الطيب سواء العود والعطور والمرشات والأولوفر سبراي ومن هالأمور. أنت تعال وجرب.
1: أنا باي بس باي باثنين معاي
2: إن شاء الله، إن شاء الله الفريق كامل على العين وعلى الرأس.
1: لا بس اثنين هم موجودين هناك بعيد عني الحين، نبيبهم المرة الجاية وبوديهم عند عود خوري ويستمتعون مثل ما أنا مستمتع أصلا.
2: جزاك الخير وتشريف، ويعني نحن والله سعيدين جدا موجودنا في هذا المعرض. اللهم لك الحمد، والله يديم الأمن والأمان إن شاء الله، وكل سنة وكل حول إن شاء الله.
1: عمر سؤال أخير، من بعد هذه التجربة وين تبغي توصل في عود خوري؟
2: إن شاء الله نحن أطلقنا هذه الهوية من أبو ظبي إلى العالمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: نتمنى.
2: اللهم آمين. زاكم.
1: ما توقف.
2: إن شاء الله بإذن الله. الله يسلم.
0: منصور قل له في خصم. طبعًا. خصم فيه حق المستمعين.
1: عبد الله ما يدور إلا الخصم. أنا أقول لك عبد الله وبدور أحمد. احفظ الأسامي له. عبد الله المقبالي وبدور أحمد. هذه إذا يوك زين الشيء اللي تبيعه بألف. بيع ب2000 500 لك و500 لي.
2: بالك طيب، الله يجزاك الخير، وحضوركم ان شاء الله تشريف على العين وعلى الراس.
1: ان شاء الله ان شاء الله، ونتمنى لك التوفيق. طبعا عبد الله انا وصلت الى نهايه تغطيتي في طبعا معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه لهذا اليوم. ان شاء الله باكر فيه تغطيه ثانيه تريوننا. ونشكر ضيفنا عمر خوري على هذه المبادره الجميله ووصوله لين عندنا والحديث عن المنتج اللي فعلا ضارب ترند في معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه. وننصح كل من يسمعنا الا خالد انزين لان خالد ما يشم اصلا اوكي ان يجرب عطر او عود خوري ويروح المحل عنده ويجرب المنتجات انه فعلا والله العظيم بدون مجامله اخوي عمر الصيت واصل ووصلوا القسم التجاري لين عندك ويا ابوك لين عندنا هني الله يحفظك. فنشكر مستمعينا نشكر متابعينا نشكر اخوي عبد الله المقبالي والمبدع الرائع اللي فعلا اشتقت له بعد خالد الشامسي. ان شاء الله باكر نلقاكم في تغطيه حصريه لمعرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه.
0: جايينك خالد جايينك يقول لك بيك هناك.
1: يا ريت يا ريت يا ريت خلي يكون فعل مو بس قول يا ريت.
0: جزاك الله خير يا منصور. ان شاء
1: الله الله يحفظك
0: يعطيك ألف عافية.
1: تسلم الله يحفظك شكرا لك.
0: مشكور يا منصور. طبعا كان ويانا منصور في إطلالة جميلة أيضا ونوافذ جميلة طلعنا عليها من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في هذه النسخة الأكبر منذ انطلاقته النسخة 23. جميلة هذه الأجواء بصراحة من المكالمات من الأصوات اللي كانت حوالين منصور. فعلا حسينا بأجواء المهرجان والمعرض اللي موجود هناك. الناس مستمتعة الناس حاضرة مبينة الزحمة أمانة من الأصوات مبينة الزحمة. فناس ما قلت لكم روحوا واستانسوا باقي على المعرض كم يوم بيخلص ثلاثة أيام باقي بيخلص تاريخ 6-9 طبعا من 10 الصبح إلى 10 بالليل فاتح أبوابه المعرض. رسوم تذكرة بسيطة جدا 35 درهم تروحون وتستانسون وتعيشون هذه الأجواء التراثية. يعني اسم المهرجان وشعار المهرجان تراثنا عزنا وفخرنا. بتشوفون الأدوات اللي كانوا يستخدمونها آبائنا وأجدادنا العادات والتقاليد ودخول التكنولوجيا عليها ما فقدت هويتها ولكن ساعدت هذه الأدوات وساعدت هذه الحرف في وصولها إلى الأجيال الجديدة بسهولة ويسر أمانة. وخلت هذه الأجيال أيضا تتداولها علشان بعد ينقلونها للناس اللي بعدهم. وعلى سبب كذي نحن دائما نقولكم عندنا نحن في برنامج كليك مفاجآت مفاجأة جميلة وقسائم وهدايا وحركات وخصومات. انزين نذكر بالمسابقة ترسلون اسمكم الثلاثي ترسلون مسج للي يبغي يفوز بقسيمة غداء عائلية تروحون تتغدون في منتجع سبا منتجع وسبا شاطئ الراحة.

أحا. ترسلون اسمكم الثلاثي ورقم تلفونكم وتكتبون تحت الرقم منتجع وسبا شاطئ الراحة، وترسلون هذه الثلاث أشياء في مسج SMS على 3666. يا سلام، لشخصين حصة، تقول لشخصين والثالث هو يدفع. هو يدفع، أنا ما يخصني بالثالث، أنا قلت لكم شخصين قسيمة عائلية. الثالث عاد هذا بروحه جاي، أنا شو أسوي، ما يخصني أنا يا جماعة. أنا أعطيكم قسيمة تروحون أنتم في نهاية الويكند، نهاية الأسبوع، وتستانسون في أماكن، في مكان جميل مريح، شرح أكل طيب إنزين، والمكان شرح وتستانسون أنتم في هذه الغدوة الجميلة وتردون. أسأل ما تقولون بعد كليك، ما هذا يبلكم عروض، يعني يبلكم عروض. العرض الثاني، شوف أمتعكم اليوم أنا، العرض الثاني شو من جشن مال، معروفة البراند جشن مال، شو يقولكم؟ عام جديد، صف جديد، حقيبة جديدة، زين، وحماس جديد لأيام المدرسة. يا سلام، بدأت المدرسة وبدأ العام الدراسي، بدأ رسميا موسم العودة إلى المدارس، ومع جشن مال أصبح تجهيز أطفالكم لعام دراسي مميز أسهل من أي وقت مضى. هذا الموسم تقدم كيبلينج كل ما يحتاجه الصغار للعودة للمدرسة بأناقة وراحة، من حقائب الظهر، حقائب الظهر والعملية يعني المريحة واللي تكون الكواليتي مالها جميل، حقائب الغداء والمستلزمات اليومية، كل هذا بتحصلونه هناك. ولأن كل يوم دراسي يحتاج إلى تجهيز كامل، تقدم جشن مال أيضا تشكيلة واسعة من أبرز العلامات التجارية مثل ديلسي، باريس، إستباك، جان سبورت، ستانلي، تريكسي، شو أقولكم، خذوا وخل، وايد أمور، وايد براندات عالمية، بحيث يمكنكم العثور على حقائب الظهر وحقائب الغداء والزجاجات وكل مستلزمات المدرسة في مكان واحد في أبوظبي، وكل ما تحتاجونه بانتظاركم. زوروا بس ياس مول أو مارينا مول، الوحدة مول، وعندكم دلمة مول والعين مول، أي واحد قريب عليكم وروحوا واستانسوا. جشن مال وكيبلينج تجعلان العودة إلى المدارس أسهل وأكثر متعة واستعدادا لعام رائع قادم. شو تبون بعد؟ أعطيناكم عروض، ها خالد، عروض جميلة. هو العرض من 2XL هوم، ها شيبون بعد، أيوة والله شيبون بعد، والله العظيم. أهم شيء لانش بوكس، حص يا حصة يا لانش بوكس، فاطمة الزعابي مسجلة تأخير حضور. يا جماعة وين المفنود؟ مفنود من المستمعين اللي كان يعني ما شاء الله عليه ملتزم ومواظب بالحضور أمانة. انزين، هذه عروض وهذه قسائم وهذه أمور. ها أشوف في حد طرش، يا سلام يا سلام، الأعداد قاعدة تزيد، حلو، نحن ما باقي وايد علينا، أقل من ساعة بننهي وبنسحب على الفايز إن شاء الله، بتستانسون. انزين، وين وصلنا يا عبد الله؟ ما بدينا حسب المهم بدينا. طيب ليش هذا السؤال قبل لا نطلع فاصل؟ ليش قبل لا نطلع فاصل قلت هذا السؤال؟ ليش ما اقدر اقول لجسمي نام حسب خليه نش صبح؟ لان النوم مبهو مبزر، تعالوا شغل وبن شغل وبن، لا، الحين ما تقدر الساعة 9:59 تكون صاحي، زين، وعشر الساعة 10 تقول له يلا ارقد، ما يصير يا جماعة. الساعة 9:59 بس تنام تقول حق جسمك يلا الساعة 10 أباك ترقد، يا ما رقدت يا ويلك، ما يصير. الساعة البيولوجية تتأثر بإشارات وهمها الضوء، الليت شغل، بند الليتات، تخلي لي كل الليتات شغال والتلفزيون شغال، قال لا أنا ما أرقد إلا والله في صوت، ليش ده أخاف جد، دخل خوف الموضوع. أو إنه حصة تقول الجاسي، تقول والله الجسم ما يسمع الكلام، شو أسوي يا الجاسي؟ حصة تقول نبى أقوال الأطباء بهالخصوص، هذا أنا قالوا لي الأطباء، قالوا لي لا تقول يا عبد الله، ما بقول، شو أسوي؟ ما يستوي كل ما يقولوا لي شيء أقولكم إياه، معلومات فيها معلومات هاي قلتها، بس الحين هذا الموضوع لا، قالوا لي بيه الحية عندك عبد الله، سد الحية أنت، قلت بس أبشروا واطمنوا. إنزين، أنا بقولكم الحين، الإضاءة تساعد جسمك يعرف أن وقت النشاط بدأ، وفي الليل الظلام يساعد في تهيئة الجسم.

0: الين واتغمض عيوني ويطيح التليفون او بنام. وايدين والله وايدين. بس لا انتم الحين مشكله يعرفون السبب. انا هذه المصيبه انه يعرفون السبب ان العين تتعب من اضاءه التليفون. العين تتعب، الجفن يتعب، انت مو بتحس بالرقاد، لا العين تتعب. يعرفون لها لكن سبحان الله ما تعرف. انزين كيف نرجع النظام يا جماعه؟ اشعارات الفون، هاي اشعارات الفون سكرينها يا فاطمه الزعابي، سكرينها مره. حتى التليفون ممكن تخلينا بعيد. اي والله انا اخليه التليفون حسب المنبه يوعيني. يوعيني المنبه؟ لا ما يوعيك منبه، تبغى تلعب انت بالتليفون لين ما تنام. ادريبك انا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا بكل اللي موجودين ودخلوا معانا الحين. انزين هني الشيء اللي كثير منا يسويه غلط، نخرب النظام اسبوعين ونتوقع نصلحه في ليله واحده. ما يصير. بدل ما تعتمد على بس على اجبار نفسك تنام من وقت، من النصائح الاساسيه لتحسين انتظام النوم تثبت وقت الاستيقاظ. وقت ما تنش يعني تخليه ثابت 6 لو ان شاء الله سهرت ما في 6. انزين هني لازم تعرف هذا الشيء. انزين شو الاشياء الثانيه؟ خبروني انتوا كيف تعدلون نومكم اذا خربتوا بعد اسبوعين خربتوا الرقاد، كيف تعدلون نومكم؟ خلوني انا ارجع بعد الفاصل واقول لكم باقي الاسباب، باقي الاشياء كيف تعدلون النوم.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

تبغون الصدق؟ تبغون الصدق؟ يا سلام يا يلا مستمتع مستمتع صدق، نسيت ان عندي حلقه انا يا اسمع مستمتع امانه والله يا خالد على العوق امانه يا اخي اجو لمستك مميزه ولا قصوره في البقيه، ولكن خالد له طبع طعم ثاني. بدور تسمعنا الحين، بدور كيف حالك؟ بدور بعد ما شاء الله عليها اغانيها واختياراتها بعد جميله امانه. يا سلام عليكم، ومستمرين نحن في آخر الدقائق، نص ساعة باقت لنا، أقل من نص ساعة نخلص الحلقة. يا ليش خلصت الحلقة وأنا في ثاني موضوع يا جماعة؟ أنتم متخيلين ثاني موضوع بعدني؟ عندني كم موضوع عندي اختيارات. بدور تفوز حصة، تقول ها حصة بدور شو منو قدك؟ يا سلام والله الكل مبدع أمانة، كل عنده لمسات فنية وجميلة وكلهم ذوق أمانة. انزين يا عبد الله شو بعد جايب لنا؟ أنا بدور شو بدور شو انزين نذكر بتفاصيل المسابقة علشان تفوزون بوجبة غداء، قسيمة غداء عائلية. انزين تروحون تتغدون في منتجع وسبا شاطئ الراحة. باقي من الوقت، باقي من الوقت دقائق قليلة تفصلنا عن السحب، عملية السحب. شاركوا، ارسلوا اسمكم الثلاثي ورقم تليفونكم ومنتجع وسبا، تكتبون منتجع وسبا شاطئ الراحة، هاي الثلاث أشياء ترسلونها في SMS على 3666، اسمكم الثلاثي ورقم تليفونكم وتكتبون تحت الرقم منتجع وسبا شاطئ الراحة. أشوف ما شاء الله وايدين مشاركين والكل مجاوب ومطرش المسج صح، حد مطرش المسج كاتب مرة رقمه بالعربي ومرة رقمه بالإنجليزي. ليش؟ ليش اللي آخر رقمه 767 ليش يا فلان؟ إنزين الحين بعد يبي لكم شيء ثاني. هي يا عبد الله ما خلص يا عبد الله؟ لا ما خلص، يبي لكم عروض، عروضكم يبي لكم منتجع وسبا شاطئ الراحة. يجمع منتجع الراحة بين أجواء الشاطئ الهادئة وراحة وفخامة المجتمع المنتجع. سواء كنت تخطط لإقامة ممتعة، تبغي تستمتع انت، تبغي تاخذ فندق ومنتجع ممتع كذي ويوم تسترخي فيه على البحر على الشاطئ، او تبغي ببساطه انك تبتعد من روتين الحياه اليوميه، فان منتجع وسبا الراحه الشاطئي يمنحك شعور بالعطله وكانك في بيتك. يا سلام.

0: انه وجهه انه وجهه مثاليه للاستمتاع بمرافقه المنتجع والاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع العائله. كل هذا بتحصلونه وين؟ في منتجع شاطئ الراحه، منتجع وسبا شاطئ الراحه. يا سلام يا سلام. بدور احنا ترياس الاسبوع الجاي بدور صراحه، تريا بدور فيها بدور، او انا خليت فيها بدور. ليش يا بدور؟ ليش؟ بالعكس بدور من الشخصيات امانه. شوف بدور اول ما بديت الاذاعه انا بديت مع بدور فكره، يعني بدور كانت تخرج وانا جالس زين، وكنا مشاركين الحلقه مع بعض، فكانت حلقه جميله امانه. بدور دائما اذكر هذا الموقف واقول بدور علمتني، بدور سوت، بدون ما ننكر امانه. ما ننكر كلهم الخير، فيهم الخير والبركه امانه. زين يا عبد الله خلص الموضوع اللي عندك، ما تبغى تخلص الموضوع اللي عندك؟ شو هسوي يا جماعه؟ شو هسوي؟ الوقت يداهمنا. زين نرجع الحين لموضوعنا. قلت لكم انا النصائح الاساسيه لتحسين انتظام النوم، تثبت وقت الاستيقاظ والنوم. زين قد ما تقدر لازم تثبت انا انام الساعه الفلانيه ونشي الساعه الفلانيه، حتى في اجازه نهايه الاسبوع تقلل الفرق الكبير بين الايام العاديه. يعني اوكي مو بانك يعني ما تطول شويه او تتاخر ساعه، تتاخر نص ساعه كذي مو مشكله، وقت بسيط فرق، مو بوايد فرق، لا تخلي الفرق وايد كبير بين ايام الاسبوع وبين نهايه الاسبوع. زين والبالغين عموما يحتاجون الى 7 ساعات او اكثر من النوم يوميا بصوره منتظمه، مع اختلاف طبعا الاحتياج من شخص للثاني. يعني اذا دوامك بيرجع لا تتريى اخر ليله وتقول انا الليله عاد ببدا حياه جديده وابدا اعدل رقادي. لا ما بتعدل رقادك انت، وين ما بتعدل رقادك. ساعه ويسوون شيء، ساعه ما يسوون شيء، الساعه ما تسوي شيء. وعليكم السلام ورحمه الله يا خليفه، حيك يا خليفه، يحيك بخير الحمد لله. شحالك انت؟ ساكه بخير. انزين لا تري اخر ليله وتقول باكر الدوام تقول اليوم انا بعدل رقادي. لا ابشرك ما بيتعدل رقادك، ما يتعدل رقادك من اليوم. يعني ابدا ترجع مواعيدك بالتدريج قد ما تقدر، وخاصه وقت النش الصبح هاي لازم ترد تسويها انت الصح، مو بتصير بعدين تقول والله ما قدرت انش. شيء ثاني مهم الصبح اذا قمت افتح الستاره، خل الشمس تدش عليك مره، لا تم تلحف، لا خل الشمس تدش وتحرك، حرك جسمك، تنشط شويه، ابدا اليوم، لان اضاءه الشمس الصبح من اقوى الاشارات اللي تساعد على ضبط الساعه البيولوجيه. وبالليل نسوي العكس طبعا، نخفف الضوء القوي ونعطي الجسم فرصه يفهم شوف يا جسم الحين خلاص يا وقت النوم، سكرنا الليتات، خلينا الاضاءه خفيفه، دخل وقت النوم. انزين اللي عجبني في الموضوع مستمعينا سو تمارين الصبح، صدقول اسمع اف ام بيضبط نومك. يا سلام يا فاطمه، اسمع امارات اف ام بيضبط نومك. يا سلام عليك. انزين اللي عجبني في الموضوع ان نحن مرات نقول انا مالي خلق اداوم، ويمكن فعلا مالك خلق، لكن مرات جزء من التعب اللي تحسه اول ايام الرجعه مو بكسل، وجدول نومك نفسه تحرك، وجسمك يحتاج يرجع يتوازن مع حياتك، لازم يكون في سينك بينهم، كليك بينهم، ما دام نحن في كليك، في بار كليك بينهم. يعني انت تقول الساعة 6 الصبح ولكن ساعتك الداخلية والبيولوجية يمكن للحين تقول يا حبيبي وين الساعة 6، نحن بعدنا في الإجازة. أسفجي فهمتوا الموضوع، فحاولوا تعدلون يعني الساعة البيولوجية مالكم لأنه وايد مهمة أمانة. السكرين يا تفضل للإجازات والأجوبة الجاهزة عند حصة يا جماعة، اللي بغي يعرف سو تمارين الصبح، ترى أهم شيء التمارين. توج قلتي تمارين صح؟ نعم يا مستمعين، نحن مستمرين معاكم ونحن نتريى مشاركاتكم في المسابقة هذه، هي مسابقة بدون سؤال، سمعتوا مسابقة بدون سؤال، كل شيء جايز عندنا في كليك. نحن هني ما تتعدل النوم، ما يتعدل الجاسي، تتعدل، يتعدل النوم يا الجاسي، يتعدل كل شيء، يتعدل في الحياة. هي والله خالد عادي راشد، مريم راشد يحييك يا مريم راشد، سمعنا نحن بلقيس، سمعنا بلقيس ولا سمعنا بلقيس يا مريم. اي والله بس متعب التعديل بعد ما انت وقت الاجازه خربت النوم، وقت انه النوم والاستيقاظ التعديل فعلا متعب، نحن ما نختلف على هذا الشيء، ولكن بالتدريج كل شيء يتعدل أمانة. نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل الباقي من حلقتنا.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: يا سلام أشغلت بالي يقول لك هي والله شغلت بالي شو أسوي حاتي كل يوم أقول متى بي حق مستمعينا متى بي
1: عبد الله منو طارق

عبد الله طارق يغني، شاب جميل صراحه، فنان مرهف الاحساس، يا سلام. زين حسب ما نسوي الفوائد، ندخل في مواضيعنا والتقارير. تعبان على الاعداد يا جماعه، خلينا نقول شوي، لو ما قلته خلاص ايوه، فخلي حق الحلقه الجايه. زين جايب لكم اغرب شيء، انا احاول اعطيكم المواضيع اللي فيها فايده اكثر. اغرب شيء، ليش كل ما نكبر نحس ان السنوات تمر اسرع؟ بقول لكم ليش انا قلت ويبت هذا الموضوع. الغريب ان فيه ان تقريبا يصير ان كلنا تتذكرون يوم كنا صغار الاسبوع اللي قبل العيد ما يخلص، تحسه ما يخلص، تبغي يجي العيد بسرعة. الأسبوع اللي قبل السفر تحس إن كل يوم فيه 48 ساعة، مو ب 12 ساعة، مو ب 24 ساعة، 48 ساعة. والإجازة الصيفية كانت عالم بروحها، تبدأ الإجازة تلعب تسافر ترجع تمل ترد تلعب مرة ثانية، وبعدك تقول متى بتي الإجازة يا جماعة. واليوم نقول لحظة، نحن متى دخلنا سبتمبر أصلا؟ تونا في شهر 8، متى دخلنا شهر 9؟ تونا كنا الشهر اللي طاف، وفجأة باقي كم شهر ونقول ونسكر موضوع 2026 يدخل 2027. شوفوا كيف الأيام تمر بسرعة، تحس بس فعلا، هل فعلا الوقت يصير أسرع يوم نكبر؟ طبعا الساعة هي نفسها ما تغير، التوقيت ما يتغير، الدقيقة بعدها 60 ثانية يا جماعة. لكن السؤال الحقيقي هو ليش إحساسنا فيها يتغير؟ يعني قبل لا أقولكم التفسيرات، أبغي أعرف منكم أنتم متى بديتوا تحسون أن السنوات تركض، في العشرينات ثلاثينات، ما بأكبركم يعني، زين، ولا بعد ما دخلتوا الدوام، ولا بعد الزواج واليهال. أبغي أعرف شو الشيء اللي للحين تحسون أن الوقت فيه بطيء ما يمر، الانتظار في العيادة، الزحمة، ما شاء الله بث مفيد، يا سلام عليك يا عبد الله، أنت المفيد يا عبد الله، وجودكم فايدة فيها بصراحة. روت بسيد بالخير يا روت، يا مرحبا يا مرحبا بكل اللي موجودين يعني في تيك توك لايف. الزمن ما تغير بس أهل الزمن متغيرين، هاي غنية حصة، غنية حيدة. اي والله زين. انزين الشيء اللي للحين تحسون ان الوقت فيه بطيء، انكم تتريون دوركم في العيادة، الزحمة، اخر ساعة في الدوام، نشوف تفاعلكم، نحن نبغي تفاعلكم في التيك توك لايف. زين ليش كنا كل ما كبرنا نحس ان السنوات تمر اسرع؟ اول شيء مهم، الوقت نفس ما هو ما يتسارع، احنا متفقين على هالشيء. اللي يتغير هو ادراكنا للوقت. العلم ما عنده سبب واحد محسوم يقول هذا هو الجواب اللي ما انتهي منه وخلاص، هو هذا الجواب وانتهينا. العلماء شي قالوا، وين حصة العلماء شي قالوا؟ كلموني قالوا لي يا عبد الله ترى نحن ما عندنا والله يعني سبب محسوم ومقنع، وهذا السبب النهائي اللي يقول لك هذا الجواب النهائي، لكن في اكثر من تفسير نفسي وادراكي يساعدنا نفهم الظاهره. هاي ظاهره واجملها مرتبط بشيء نسويه كل يوم، اللي هي الذاكره، الذكريات. خلونا نسوي تجربه مع بعض. تخيلوا اول مره تسافرتوا فيها اي دوله جديده، من أول ما وصلت كل شيء جديد، المطار، الشوارع، اللغة، الفندق، الأكل، الأماكن، وعقلك قاعد يستقبل تفاصيل كثيرة وجديدة ويسجل ذكريات جديدة. ويوم ترجع عقب أسبوع تفكر في الرحلة، تحس وايد أشياء سوينا الأسبوع، كان فيه كثير من الأشياء وكثير من الفعاليات. الحين تخيلوا أسبوع ثاني، ستوري ثاني، قمت من النوم، داومت، رجعت، كلت وشفت تلفونك ورديت نمت مرة ثانية. اليوم الثاني تقريبا نفس الشيء، الثالث نفس الشيء، الخميس تقول يومي يوم الخميس تقول لحظة وين راح الأسبوع؟ تونا في بداية الأسبوع، تونا كنا في بداية الأسبوع. وهني تدخل فكرة مهمة في أبحاث إدراك الزمن، كمية التغيير والأحداث اللي نتذكرها ممكن تأثر في تقديرنا لمدة الفترة بعد ما تنتهي. الفترات اللي فيها أحداث ومميزات أحداث مميزة وذكريات متنوعة يمكن تبين أطول يوم نتذكرها مقارنة بفترات روتينية متشابهة. دائما نحن أحيانا حياتنا يوم فيها وايد أكشنات ونحس إنه وايد أشياء سوينا واستانسنا فيها، ولكن يوم تي الأيام الروتينية

تحس انه ما فيها شيء. ويكند الويكند يطير بسرعه للاسف، لانه ما تسوين اشياء اشياء فعاليات جديده فيها، روتين نفس ما هو. سرنا بيت ابوي وسرنا بكذا وسرنا ردينا تعشينا وشفت ربيعاتي وما ادري شو ورديتي. هذا هو الفرق. لا تقولون عبد الله قال اذا رحت الدوام الساعه بتستوي سريعه، يعني روتين يسرع الوقت مو بحرفيا. لا تقولون عبد الله بعد قالكم مو بحرفيا الروتين يسرع الوقت، لكن يوم تتذكر الفتره اذا الايام وايد متشابهه يمكن ما يكون عندك عدد كبير من العلامات والذكريات المميزه اللي تفصل يوم عن يوم. فشو يصير الشهر في الذاكره كانه بلوك واحد. اما اذا الشهر نفسه فيه اول تجربه، مكان جديد، شخص جديد، مهاره تعلمتها، حدث مختلف، رحله، مشروع، عقلك شو يسوي؟ عنده نقاط اكثر بكثير، يقول ايوه هني صارت شيء وهني صار كذي وهني صار كذي وهني صار كذي. فتبين الفتره اغنى واطول يوم تتذكرها. عرفت شو الفرق بين الشغلتين؟ الساعه عن سنه في الدوام. الساعه عن سنه في الدوام لا ما يصير يحصل. الساعه بالعكس، الساعه عن دقيقه في الدوام. صح شيء؟ يعني صح ولا ما تبغى؟ هذا الفرق بين الشغلتين. الروتين يخلي الحياه تكون سريعه شوي، الوقت تحسه سريع. اما اذا كان وقتك فيه وايد اشياء، يومك واسبوعك كان فيه احداث جديده ومعلومات جديده وايد اشياء، تحس انه عقلك يا سي يتذكر كل شيء ويحس انك وايد سويت في الاجازه واستانست فيها. هذه هي. هني الموضوع بالنسبه لي تحول من ليش الوقت يركض الى سؤال احلى، كيف اخلي حياتي ما تمر كلها كانها نسخه من نفس اليوم. لازم تتعلمون هذه الاشياء. في كليك نعطيكم معلومات وتستفيدون منها. هاي ام اي تقول اتفق عشان شي اسوي لي روتين. تسوي لي روتين عسب تمر تحسين الوقت يمر بسرعه. والله كل شيء جايز، كل شيء جايز. كل واحد الحين يرتب يومه على حسب ما هو يبغي. الله اسمعوا اسمعوا اسمعوا شو دخل علينا؟ شو هالموسيقى الجميلة هذه؟ من يعرف؟ موسيقى شو هذه؟ نسمع؟ نسمع.

والله رحلوا ونحن نتمنى لقاهم يا جماعة. وباقي من الوقت أقل من 10 دقائق ونحن نتمنى لقاكم يا جماعة، ولكن ما عليه، الأيام جاية وهذا نهاية الأسبوع، ولكن بعد عندنا حلقات جاية وموسم جديد جاي، باقي أسبوع وبندخل في الدورة البرامجية الجديدة وبرنامج جديد وروح جديدة، ولكن أنتوا نفس ما أنتوا ما تتغيرون، ولكن تحلون البرامج، تحلون فقراتنا ومواضيعنا، وسواء البرنامج الصباحي ولا الظهر ولا برنامج كليك اللي يكون من 5 إلى 8 المساء. طبعا هذا الحين ما ادري كان بيخلونه 3 ساعات ولا قدام ما يدري ساعتين عقب بيرد البرامج ساعتين، خفيف لطيف كذي تستانسون فيها. انا وايد مستانس ومبسوط امانه لان انتم مخصصين هاي 3 ساعات ياسين تحضروننا وتتابعون وتشاركون معانا، سواء كنتوا في التيك توك لايف او اللي شارك في مسابقه اليوم ويربح معانا قسيمه غداء عائليه في منتجع وسبا شاطئ الراحة. اللي يبغى يشارك بيفوز بهذه القسيمة، يقدر يطرش اسم الثلاثي ورقم تلفونه وكلمة منتجع وسبا شاطئ الراحة يكتبها، هاي 3 أشياء يطرشها في SMS على 3666. شاركوا كني حالفكم الفوز.

شاركوا. اشوف ما شاء الله وايدين مشاركين، وايدين مشاركين، يا سلام عليكم. نحن شويه وبنسحب على الفايز ان شاء الله. ولكن بعد عبد الله، شو عندك عبد الله؟ بعد عندنا شيء جميل امانه. زين شو هو؟ اها، مركز ويل وينجز للعلاج الشامل سبا. يعني يتبنى مركز ويل وينجز نهج شامل العافيه، ويقتصر لا يقتصر على الامر على المساج، ولكن يتعلق بخلق تجربه تشعرك بالانتعاش والتوازن والتجدد. يمكن لكل الناس اللي بيسيرون يكتشفون مجموعه كبيره من الخدمات، ابتداء من التدليك والمساج وعلاجات الوجه وصولا الى الحمام التركي. يا سلام، اللي يبغى يرتب نفسه كذي ويدلع نفسه يسير هذا المكان، مركز ومركز ويل وينجز بتستانسون، موجودين في أبوظبي. اكتبوا بس في السيرش بيطلع لكم تجارب العافية العصرية يسمونها. طبعا ينصب التركيز على العلاجات المصممة خصيصا لكل فرد، لكل واحد واحتياجه، وكل شيء مسواي على انتو شو تبون، وخلق بيئة هادئة تمكنك من الانفصال التام عن العالم الخارجي. يا السلام، هذه كل الأشياء اللي موجودة هنا وتقدرون تستانسون أمانة. انزين نحن الحين بنسحب على الفائز. انزين بنسحب على الفائز، نقول له يلا بسم الله، يلا بسم الله. ها، منو سعيد الحظ اللي بياخذ هذه القسيمة؟ الفائز واحد، ونقول بسم الله. وسعيد الحظ، سبحان الله، سعيد الحظ اللي آخر رقمه 8136، ألف ألف مبروك وبالعافية عليك. وإن شاء الله اللي ما حالف الحظ يشارك معانا في الحلقات الجاية، وأكيد عندنا بعد يعني كثير من الجوائز وكثير من المسابقات. نحن وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامجكم كليك. شكرا لكل اللي تابعنا سواء وسمعنا عبر الأثير، ولا تابعنا وصوت وصورة عبر تيك توك لايف. شكرا، شكرا جزيلا لكم. أنا كنت معاكم من التقديم والإعداد عبد الله المقبالي، ومن الإخراج المايسترو خالد الشامسي. وشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة أسبوع الجاي في مان الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محمداً.

0: عام دراسي جديد،
1: أول أسبوع مدرسة. في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
3: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: دائما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: نظام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارات

0: عاشق.
1: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
2: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

0: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات اف ام إمارات اف ام
2: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر.

0: البحر مفعمة بروح الثقافة قريباً في جزيرة السعديات.
1: عام دراسي جديد
2: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق، أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا، لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي الساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
5: شويخ. يمه حبيبتي، شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه. خبريني حبيبتي، شوفيك.
9: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
9: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
5: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: الألماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

تبدأ تتغير مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد، وصفحة جديدة من النشاط نبني من خلاله عادات أفضل.

ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

طعام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: روق المزاج وعلي المود وثبت إمارات اف ام وارفع الصوت. عام دراسي جديد،
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.
1: سب 95.8 ميني ماكس. إمارات FM ميني ماكس.
2: أنتوا تسمعون الآن ميني ماكس على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.
1: ذكراك لي يبقالي، ذكراك لي يبقالي، لو صار يلي صار، لاهب لاهب لضا شعالي، نار وروتها نار، يا غايتي وامالي،

هذا حكم الأقدار. الضيم الضيم عقبك والي، شاح الزمان وجار، ومن كل عناي حلالي. لو هي جروحي غزار تزورني وتطرالي، تزورني وتطرالي، طاري الغزو المغوار. أهواك أهواك أنا ولا بالي، أهواك أنا ولا بالي، من حاسد وغدار. الحر الحر حومه عالي، ولا ردته الأخطار. أعنيك أعنيك وانت عنالي، يا صفوة الأخيار. حب وعشق التالي، ود ود وغرام أسرار. والغالي والغالي يبقى غالي، إنياك ولا سار. مهما البعاد مهما البعاد انطالي، لك بند بالأشعار. ذكراك ذكراك لي يبقالي، لو صار يلي صار.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نورة الكعبي.
1: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: شرعا.
1: انت في السيارة تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: على مر الأعوام أجمل الأنغام، وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

منذ ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

0: الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل، أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

الهوى هواكم وجواءنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن

0: الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك تعيش.

0: طق ميت.
1: عام دراسي جديد.
2: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حي الله المدرسة وهلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: شو اسم أستاذ الرياضيات؟
1: ما أدري.
0: نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.